0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة

0: في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام،
7: لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مشكلة والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول عدنية اف ام.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد،
1: صباح الورد.
0: معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

ويا صباح الخير ويا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين وأحلى مستمعين. صباح الورد، صباح العافية، صباح النشاط، صباح الابتسامة الجميلة والأرواح الجميلة والقلوب البيضاء. صباح الناس الحلوة اللي بتنشر الفرحة دائماً أينما كانت، واللي اليوم قامت الصباح على أمل إن اليوم إن شاء الله يكون أجمل، واليوم بداية يوم جديد. صباح الابتسامة المتفائلة دائماً والقوية بالله، واللي دائماً بتقول نحن لها رغم الظروف ورغم المحن، لكن بنظل صامدين دائما ونضل دائما إلى الأمام ومكافحين ومجاهدين في هذه الحياة مهما كانت الأوضاع. يا صباح التفاؤل، يا صباح النشاط، يا صباح العمل. يوم جديد اليوم في بداية هذا الأسبوع، في يوم مليء إن شاء الله بالعمل والأمل والجد والنشاط بإذن الله. ونقول لكم أسبوع جميل بإذن الله، وبداية خير بإذن الله، وربي يرزقكم من خيره، ربي يرزقكم كل الرزق الوفير، ويبعد عنكم شر هذه الأيام وشر النفوس الشريرة. اللهم آمين. وصباح الورد عليكم من عدنية اف ام، معكم سمية سمير. متابعة ولكل مستمع معنا دائما ينتظرنا بكل حب وكل شغف، أهلا ومرحبا بكم. يومنا لا يبتدئ إلا بكم حبايب ومتابعين ومستمعين وأهل عدنية اف ام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الورد. دائما ننتظر وجودنا معكم في هذه الساعات لنطلع عليكم بموضوع جديد ومشاركتكم بمواضيع ومواقف وأشياء دائما نعيشها تهمنا وتهمكم أكيد متابعينا ومستمعينا الأحبة أينما كنتم. فأهلا بكم في هذا الصباح الجديد وهذا اليوم الجديد الذي سنكتب فيه إن شاء الله صفحة جديدة في حياتنا، ونكتب في صفحة عدنية اف ام موضوع جديد مع متابعينا ومستمعينا في عدنية اف ام. إذن متابعينا ومحبينا أهلا ومرحبا بكم، دعونا ننتقل إلى أولى فقراتنا لبرنامج صباح الورد ونتعرف على أحوال الطقس. يعني لأن احنا من الجمعة والسبت تقريبا ما عرفناش ما هي أحوال الطقس هذه الأيام، وأيضا بالذات احنا يوم أمس شهدنا كثير من الغبار في عدن وفي بعض المناطق في عدن للأسف الشديد، فأيضا في رياح وأشياء أخرى. دعونا نتعرف على أحوال الطقس لهذا اليوم ونتعرف كيف سيكون الجو إن شاء الله. تكونوا معنا، وأيضا نتمنى أن يكون الجو هادئ ولطيف نوعا ما، وربي يخفف علينا الحر أيضا. قولوا أمين.

0: حالة الطقس. عدنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم، دقائق ونكون معكم بأحوال الطقس.
1: حالة الطقس.

مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، نعتذر على التأخير بسبب بعض التصليحات، ولكن دعونا ننتقل معكم إلى أحوال الطقس المتوقعة خلال هذا اليوم الموافق 2 أغسطس 2026. المرتفعات الجبلية تقصح إلى غائم جزئيا، تتحول تدريجيا إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، تعز، إب، ريم، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، وأيضا صعدة، ومتفرقة ومصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة، وقد تمتد إلى أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على المرتفعات والهضاب الداخلية خلال الفترة المسائية. درجة الحرارة والطقس في كل من صنعاء فهي 17 إلى 32 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى غائم وأمطار رعدية. في تعز فهي 21 إلى 32 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى غائم ووجود أيضا أمطار رعدية. في الضالع درجة الحرارة درجة الحرارة هي 21 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا وتواجد أيضا أمطار متفرقة. في لبوس لحج هي من 19 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا وأيضا تواجد أمطار رعدية. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس حار إلى شديد الحرارة، حيث يتراوح أو تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 40 إلى 44 درجة مئوية، وأيضا الطقس صح إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يصاحبه الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري المهرة، حضرموت، الجوف، والرياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

بالنسبة للطقس ودرجة الحرارة في سيئون هي 27 درجة إلى 42 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار رعدية. بالنسبة للمناطق الساحلية فالطقس فيها حار صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا على السواحل الجنوبية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، وأيضا متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح سرعتها بين 25 إلى 50 عقدة على أرخبي سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب. درجة الحرارة والطقس في كل من عدن هي 31 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. أما عن المكلا فهي 26 إلى 33 درجة مئوية، والطقس غائم إلى وجود أمطار متفرقة وأيضا شورة المائية. أيضا بالنسبة للغيضة فدرجة الحرارة فيها 25 إلى 31، والطقس غائم جزئيا إلى وجود أمطار متفرقة وأيضا الشاورة المائية. في سقطرة درجة الحرارة هي 27 إلى 33 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. أما عن الحديدة فهي 33 إلى 40 درجة، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. بالنسبة لزنجبار فدرجة الحرارة فيها 29 إلى 39 درجة، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأيضا تواجد أمطار متفرقة. أما الحوطة لاحج فهي درجة الحرارة 30 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ركامية. أما بالنسبة للحبيلين فهي 27 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وتواجد أمطار رعدية. أخيرا معنا المخاء، درجة الحرارة فيها 31 إلى 38، ودرجة الحرارة فيها صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا. هذا بالنسبة لدرجة الحرارة وأحوال الطقس لهذا اليوم. إليكم الآن حالة البحر وارتفاع الموجة بما لذا يهمنا هذه الأيام، هذه الأحوال أو هذه الأخبار، بحكم أنه هذه الأشهر الآن الرياح شديدة في البحار والموجة عالي، ونحذر الجميع من الذهاب إلى البحار أو السباحة في هذه الأوقات لحمايتكم والحفاظ على حياتكم. إذن لكم حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 3.5 متر. أما بالسواحل الشرقية فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى أيضا 3.5 متر. في السواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.1 إلى 3 متر. أيضا في محافظة سقطرة فهو مضطرب إلى شديد الاضطراب إلى عالي أحيانا، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 5.5 متر. كان الله بعون الجميع ودمتم برعاية الله. إذن متابعينا ومستمعينا، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم. ننتقل إياكم إلى موضوع حلقة اليوم.

مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، ها نحن الآن ننتقل لموضوع مهم جدا في حلقتنا لهذا اليوم، واللي بنتحدث عن موضوع للأسف الشديد بدأ ينتشر اليوم وإن كان في صمت رهيب عن الموضوع، يعني خوفا من المجتمع ووصمة العار وأشياء كثيرة ومعايير كثيرة. لكن للأسف الشديد في الفترة الفائتة أصبح هذا الشيء منتشر جدا جدا للأسف الشديد. ربي يحمي الجميع وربي يبعد مننا شر هذا المرض. اليوم حلقتنا بتكون عن بعيد الشر عن كل السامعين، عن الإيدز. الإيدز بين الشائعات والحقيقة. للأسف دعونا نعترف بالحقيقة أن هذا المرض أصبح ينتشر بشكل مخيف في مجتمعنا المحافظ لأسباب كثيرة للأسف الشديد. ودعونا نكون صريحين معاكم بحكم أنه للأسف بعض الأشياء المحرمة بدأت تنتشر بالذات الشذوذ بشكل كبير، وهذا ما أدى إلى انتشاره بشكل أكبر وهو الشذوذ بين شباب وإلى آخره. إضافة إلى ذلك في أسباب أخرى إحنا بنتعرف عليها، ولكن السبب الرئيسي كان هذا الشيء. للأسف الشديد دراسات وفحوصات أثبتت هذا الشيء. فأيضا هنالك أسباب أخرى كما نعلمها بحال عن طريق الدم أو عن طريق إذا كان في جروح وانتقل من شخص سليم إلى شخص انتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق الجروح أو الدم وإلى آخره، في أماكن الحلاقة، صالون التجميل، أماكن كثيرة يعني، أو بعض الأماكن مثل المستشفيات إذا كان في إبر وإلى آخره. إحنا أنا ما بفتيش طبعا، وإنما إحنا بنتعرف أكثر وأكثر على هذا الموضوع الخطير ونتعرف على بعض التفاصيل والأسئلة. وأتمنى أن تكون اليوم معنا في هذه الحلقة لأخذ كل المعلومات المهمة، لأنه فعلا يا جماعة للأسف الشديد أصبحنا في خطر يداهم حياتنا. فلذلك إن شاء الله بتكون معنا الأستاذة آلاء. الأستاذة آلاء بتكون متواجدة معنا. الأستاذة آلاء طبعا من مؤسسة أو جمعية الخدمات الاجتماعية، وهي أمين عام الجمعية. طبعا لماذا أخذنا الأستاذة آلاء؟ أخذنا الأستاذة آلاء لأنها كانت عضو أساسي في دورة تدريبية وقيمت قبل أيام أو قبل أسبوعين تقريبا. دورة تدريبية هذه أقيمت حول تعزيز دور المؤثرين وقادة المجتمع في نشر الوعي حول فيروس نقص المناعة البشري ومحاربة الوصمة والتميز، والذي هو أيضا الإيدز. لذلك أخذنا معنا الأستاذة يعني تبين لنا كثير من الأمور والنقاط المهمة حول هذا الموضوع. فلذلك كما قلنا أقامتها الجمعية بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والشخصيات المؤثرة والعاملين في مختلف القطاعات حول طريق انتقال المرض وأساليب الوقاية منه، وأهمية الاكتشاف المبكر ومكافحة الوصمة التي قد تمنع المصابين من طلب العلاج. وهذا خطأ كبير للأسف لبعض أو الكثير من الناس، يروا أنه هو في وصمة عار ولا يستطيع الاعتراف ولا العلاج خوفا من نظرة المجتمع إن كان هو مذنب فعلا أو كان غير مذنب. فيا ترى ما هو هذا المرض؟ لماذا لا يزال ينتشر في بعض الأماكن وفي مجتمعنا؟ وهل يا ترى التوعية وحدها كافية للحد من انتشاره أم لا؟ إذن متابعينا ومستمعينا كما قلنا لكم بنتطرق لهذا الموضوع أكثر وأكثر بعد فاصل الإعلاني، وتكون معنا الأستاذة آلاء محمد عمر، وإن شاء الله بتوضح لنا الأسئلة حول هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر وبشكل متوسع، وإن شاء الله تكونوا معنا في حلقة اليوم لأخذ المعرفة والوعي الكافي حول هذا المرض للأسف الشديد، المرض اللعين، وما
معرفة حجم المشكلة التي نواجهها والتي يجب أن نعترف بها أنها متواجدة، لا يجب أن ننكرها نهائيا، لأنها فعلا يجب أن نعترف بها وأن نحاربها وأن نأخذ المعرفة والوعي الكافي للحفاظ على صحتنا والحماية منه. إذن متابعينا ومستمعينا، دعونا ننتقل إلى الفاصل الإعلاني ومن ثم نلتقي معكم مجددا للتفاصيل في هذا الموضوع واستقبال ضيفتنا إن شاء الله. لا تنسوا اتصالاتكم، ممكن إذا متواجدة اتصالاتكم بأخذها إن شاء الله، إذا كان في اتصالات بأخذها إن شاء الله بعد اتصالي أو استقبالي لضيفتنا. إذن متابعينا ومحبينا، أينما كنتم كونوا معنا، لا تروحوش بعيد، فاصل قصير ونواصل معكم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
4: من أي مكان
2: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
4: تعلم أينما كنت.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. الدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: 88.9 عندي ما دخل في البال.
8: يقولوا عدل يا اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اف ام لون جديد
2: لون جديد
0: عدني يا اف ام
1: حبيبي حيث ما
0: عدني يا اف ام لون جديد
2: لون جديد
0: عدني يا اف ام ورجعنا لكم متابعينا ومستمعين الأحباء بعد الفاصل الإعلاني ونعود لموضوع حلقة اليوم المهم جدا موضوع الإيدز بين الشائعات والحقيقة إذن دقائق لنتواصل مع الأستاذة آلاء ونكون معكم عبر الهاتف للمعرفة أكثر حول هذا المرض

للأسف من أول طبعا إحنا بنحاول إحنا نتواصل مع الأستاذ آلاء، ولكن للأسف الشبكة غير متواجدة بشكل كبير وإنما دقائق، ونحاول مرة أخرى. الشبكة طبعا عندنا مش راضية تمسك نهائيا، يمكن بحكم الوضع أو الجو.

إذن متابعينا ومستمعين الأحباء، معنا ومعكم الأستاذة آلاء محمد عمر، أمين عام الجمعية، أو نقدر نقول جمعية الخدمات الاجتماعية. أستاذة آلاء، يا صباح الخير وصباح الورد عليك. أستاذة آلاء، أستاذة آلاء تسمعينا؟ أستاذة آلاء، صباح الخير. ألو أستاذة آلاء، ألو، غريبة.

صباح الخير أستاذ آلاء. ألو أستاذ آلاء، أستاذ آلاء تسمعينا؟ ألو

ألو أستاذة آلة، تسمعيني حاليا؟ الآن تسمعيني أو لا؟ الظاهر في إشكالية بالجوال. ألو ألو أستاذة آلة، أستاذة آلة بتسمعيني الآن؟ المشكلة للأسف الشديد

بنحاول للمرة الأخيرة مع الأستاذة آلاء، وإذا لم يمسك معنا الخط بنحاول نحن نمشي الحلقة للأسف الشديد بالمعلومات المتواجدة معنا. دقائق ونعود لكم.

0: صباح الورد أستاذة آلاء، تسمعينا؟
1: أيوة أسمعك.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: منورة عدنية FM، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أستاذة آلاء، للأسف الشديد الوقت راح علينا من كثر ما الشبكة، للأسف أنا كنت أحاول أتصل كمان عليك والشبكة مش موجودة للأسف الشديد، ولكن نحاول نحن نعطي المعلومات الكافية للمستمعين حول موضوع الإيدز المهم جدا، بحكم أنه يجب علينا أن نعترف أنه للأسف الشديد أصبح ينتشر بشكل مخيف في المجتمع، فيجب أن يكون معنا الوعي والمعرفة الكاملة. إذن بداية أستاذة، عارفين إحنا ما هو فيروس نقص المناعة البشرية أو ما يسمى بالإيدز؟
1: طيب، مبدئيا فيروس نقص المناعة البشرية اللي يسموها الـ HIV هو فيروس يهاجم الجهاز المناعي، يهاجم بالتحديد خلايا معينة داخل الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وضعف جسم الإنسان على مواجهة الأمراض. هذا هو الفيروس. أما الإيدز هي المرحلة المتقدمة من المرض، لما يستمر الإنسان حمل فيروس فترة طويلة بدون تلقي الخدمة العلاجية يوصل مرحلة أخيرة للإيدز، مرحلة يكون فيها الجسم خلاص انهار والجهاز المناعي مش قادر على يقاوم أبسط الأمراض.
0: جميل. طيب كيف ممكن ينتقل الفيروس يا أستاذة آلاء، بحكم أنه في إشاعات كثيرة متواجدة حول أنه عبر الناس تقول، حتى عبر الملابس، في الناس تقول عبر الدم، في ناس، يعني الإشاعات كثيرة، فإيش الصحيح عشان يكون عندنا الفكرة العامة الصحيحة؟
1: طيب، هو في 4 طرق انتقال لا غير لهم. يعني الطريقة الأولى هي العلاقة الجنسية المباشرة بين الزوجين، أو كما نقول بين الرجل والمرأة، أو بين الرجل والرجل. الطريقة الثانية اللي هي نقل الدم المباشر من شخص مريض، من شخص مصاب إلى شخص سليم. أو الطريقة الثالثة هو الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، أو أثناء الولادة الطبيعية، أو أثناء الرضاعة. الطريقة الرابعة اللي هي مشاركة الحقن، الإبر اللي حق اللي ندق فيها المضادات والأشياء. أو الأدوات الطبية الملوثة، الأدوات الجراحية اللي يستخدموها بالعمليات وما إلى ذلك، حق أطباء الأسنان وكذا. غير كذا ما ينتقلش، عن طريق الأكل، عن طريق الشرب، عن طريق المصافحة، عن طريق مشاركة الأدوات الخاصة، ما ينتقلش. حتى زمان كانوا يقولوا الأدوات الحادثة، حق الحلاقين وما إلى ذلك، الأقواس فقط ما ينتقل، إنه اكتشفنا إن الفيروس يموت أول ما يتعرض للهواء لمدة بسيطة، يموت مباشرة.
0: يعني هذا الموضوع طلع شائع، إنه مش ممكن إنه
1: إلا هو مش شائع. هذا من الأشياء اللي زمان كانوا من ضمن طرق الانتقاد طارحة منظمة الصحة العالمية.
0: أيوة، إنه لو واحد، أنا نعرف إنه لو واحد مثلا حلق وخرج له دم وهو مصاب، ومثلا ما تعقمش الأداة، ما تعقمتش، وقال واحد سليم، ممكن إنه ينتقل إذا تعور أو إذا شيء.
1: أيوة، زمان كنا طارحين هذه من ضمن وسائل الانتقاد، وإنما مؤخرا مع الدراسة الحديثة اكتشفوا إن الفيروس يموت بسرعة، ما يتوجش، بس هذا يعني ما في فيروس تاني ينتقل بالطريقة هذه. وإنما الـ HIV ما ينتقلش بالطريقة هذه، فيروس الإيدز ما ينتقلش بالطريقة هذه عادي.
0: جميل جدا. يعني ممكن ننتقل بالمواد الأخرى اللي هي كما قلت في عيادة الأسنان مثلا، لو ما فيش
1: تعقيم. احنا قلنا أيوة، الإبر وهذه الأشياء، إنه يبقى الدم يكون فيه التيوب من داخل، يبقى الدم فريش ما يتعرضش للهواء. طيب، يتعرضش للأكسجين اللي ممكن يقتله.
0: معلش، بشكل سريع نعيد الطرق الأربعة عشان يكون للمستمع فاهم أكثر، اللي هي قلنا العلاقة المباشرة،
1: العلاقة الجنسية المباشرة من شخص طفل لشخص سليم، سواء كانت ورجل، مشاركة الإبر والجراحية الملوثة، الانتقال من الأم للطفل أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو أثناء الرضاعة الطبيعية، ونقل الدم المباشر من شخص مصاب إلى شخص سليم.
0: جميل. طب إيش هي أبرز أسباب استمرار انتشار المرض هذا، رغم إنه إحنا نقول إحنا لا يمكن يكون موجود عندنا، فشيء مخيف جدا إنه نقول إنه متواجد وينتشر، فما هو السبب في استمراره أو انتشاره؟
1: طب أولا خلينا نوضح لك الكلام اللي قلتي بالبداية، إنه ينتشر بشكل مخيف. والمرض ما انتشرش عندنا فجأة بشكل مخيف، والمرض موجود من قبل إلى الآن، ما زال موجود. اللي صار معنا الآن
0: تكتم في الموضوع، وكان أيوة قلة، نقدر كمان نقول
1: كان في قلة وعي بالموضوع. اللي فرق معنا الآن إنه في شغل، في أنشطة تقام علشان نرفع وعي المجتمع، علشان نكتشف حالات جديدة. فسبب انتشار المرض هو مش معلومات صحية قد صحيحة على الموضوع. يعني الإنسان ممكن يفحص أي شيء ولا بده يفحص HIV. بيخاف من يفحص، بيخاف إنه يكشف، بيخاف إنه يعرف إنه مصاب أو لا.
0: أيوة طبيعي يعني.
1: بسبب الوصمة والخوف. أيوة.
0: فأنا خلينا جالس بنعيم الجهل أحسن لي.
1: بالضبط. برضو مش عارفين كيف ممكن يوصلوا للخدمة العلاجية، إيش الأشياء اللي متوفرة عندنا، إيش الخدمات المتوفرة في بلادنا بحيث يقدروا يستفيدوا منها. وبرضو في جهل كبير حول الموضوع، وفي جهل كبير حول طرق الوقاية كمان.
0: جميل. طيب يعني في سبب برضو ما عرفناش إيش هو ممكن سبب استمرار الانتشار، هل هو برأيك يعني إحنا مش حابين إحنا نقول إنه في سبب معين، ولكن برأيك ما هو سبب الانتشار بشكل كبير أو السبب البارز بالموضوع؟
1: ضعف الوعي الصحي، لذلك يعني بحول طرق الوقاية وطرق الانتشار. إحنا عرفنا أن كيف ينتقل الفيروس.
0: نعم.
1: فإحنا في عندنا مشكلة بطرق بحط طرق الانتقال، ومعنى ذلك الناس مش عارفة تستحمي نفسها، مش عارفة تستقي نفسها.
0: جميل. طب أستاذة ما هو أعراض الإصابة بهذا المرض؟ عشان مثلا إذا مثلا في ناس تقولك أنا ما بفحصش، أنا ما في بش حاجة، بس في حال لا سمح الله إذا شخص متواجد عنده هذا المرض، كيف ممكن يشك ويروح يفحص ويعني يتقوي أكثر عشان فعلا يروح يفحص يتشجع؟
1: طيب المرض هذا لو تذكرنا بالبداية قلت إنه يهاجم الجهاز المناعي، يضعف الجهاز المناعي بجسمنا اللي يكونش قادر على مواجهة الأمراض. لذلك المرض ذات نفسه ما عندهش أعراض خاصة تميزه عن باقي الأمراض. هي ممكن تبدأ بحمى، ضعف، فقدان شهية، فقدان وزن، إسهال دائم، التهابات بالحنجرة، التهابات بالرئة، تورم الغدد اللمفاوية. بس نسيب معيك عدة أمراض بسبب هذه الأشياء، مش فقط الإصابة بالHIV. فالمرض ده عشان نحن نقطع الشك باليقين معنا الفحص فقط.
0: الفحص.
1: أيوة. وكمان إنه الأعراض تأخذ وقت على ما تظهر. فترة الحضانة حق المرض هذا طويلة، 10 سنوات. بعضهم يجلسوا 10 إلى 11 سنة تم مصابين أصلاً. لأن فترة الحضانة طويلة جداً، ما تظهرش هذا العرض من البداية. يدخل البيت ما تلبش أي أعراض. بعد مرحلة يعني بعد ما تنتهي الفترة هذه تظهر الأعراض. بعض الناس بعد شهور، وبعض الناس بعد سنوات.
0: جميل. طب برأيك عشان نعرف المتابعين والمستمعين، إيش أهمية الفحص المبكر لتحسين حياة المصاب؟ لأنه في ناس كثير بتأخذ الموضوع بشكل لا مبالاة أو استهتار بالموضوع أو خاص.
1: طيب عشان نتكلم على الفحص نتكلم على العلاج. وجود العلاج بمرحلة مبكرة طول ما كان عندك فرص أفضل للحياة، الحياة صحية أفضل.
0: يعني في علاج؟
1: العلاج الموجود في المناعة الفيروس وفي المناعة البشرية هو علاج يحد من سرعة انتشار المرض، يوقف انتشار المرض داخل الجسم. مما
0: الإنسان صوتك تقطوع لأنه إيش؟
1: أقول لك العلاج اللي موجود هو علاج يحد من انتشار المرض داخل الجسم.
0: تمام. جميل.
1: بحيث إنه يعطي فرصة للجهاز المناعي إنه يشتغل بشكل صحيح. بدون أي إشكاليات. أما إنه علاج شافي إنه الإنسان يقدر يشرب علاج بعد ما يوقفه ويعيش كويس، لا، هو علاج مدى الحياة.
0: يعني هو مرض مزمن إذا لحقنا. أنا سمعت كمان يقول لك إذا لحقته خلال 72 ساعة أو حاجة زي كده أنت تقدر تعالجه، يكون مثله مثل السكري، ما لم ممكن يكون خطير.
1: لا، موضوع 72 ساعة هذه إحنا نتكلم على الناس اللي تعرضوا لموقف تعرضوا للإصابة، مثل حالة الاغتصابات أو الأطباء الجراحين اللي تعرضوا لنقل دم أو وخذ إبرة من شخص مصاب. خلال 72 ساعة يتلقوا العلاج. لا، هنا هم ما بيحملوش الفيروس، بيكون في عندهم فرصة إن الفيروس ما يكونش بالجسم أصلا.
0: أيوه.
1: بس علينا من بدري. لكن العلاج الشخص اللي دخله مصاب واكتشف المرض عنده له فترة يعني العلاج يعطيه إنه يعيش حياة كريمة صحية كويسة جدا. يعني إحنا في عدن عندنا ناس متعايشين من عام 2000. اللي إحنا 2026 26 سنة.
0: أيوه.
1: ملتزمين بالعلاج وعايشين بشكل طبيعي، زوجوا وخلفوا، وخلفوا أشخاص سليمين بسبب العلاج كمان.
0: يعني إنهم يعطوا للشريك علاج. مصابين بالمرض
1: أيوه، مصابين بالمرض.
0: وخلفوا
1: أطفال طبيعي وسليمين. أيوه. لأنه الأم يعني نعطوا الأم الحامل إحنا علاج وقائي، والطفل أول ما يتولد يأخذ علاج. علاج يعني يقول وقائية وكذا ويعيشوا حياة طبيعية. في أطفال كثير مش مصابين من
0: الأهالي.
1: أيوة من الأهالي كلهم متعايشين مع الفيروس.
0: يعني أوكي أنا سمعت في قصة قبل فترة سمعتها لشخص كان على مقبل على الزواج، يعني زواجه باقي له شهر أو شيء، فللأسف عمل فحص واكتشف إنه عنده المرض، فبالتالي أصبح إنه حياته خلاص تتوقف إنه بينهي زواجه. فهل يكون يعني ممكن إنه يكون في مرض في فعلا علاج إنه الزوجة ما ينتقلش المرض؟
1: شوفي هذا يرجع إلى قرار الشريك بالأخير. هي ممكن توافق وممكن ترفض، بس هي بتضطر تأخذ العلاج الوقائي.
0: أيوة يعني بيكون في أمان قصدي.
1: وأيوة وبيكون في حدود العلاقة بينهم. لازم يكون بيعاجل وما إلى ذلك، ولا حبوا يخليكم عليه يروحوا المركز العلاجي، ولازم يكون حق الفيروس نسبة الفيروس بالجسم نزلت إلى نسبة معينة. يعني إذا تدخلت كثيرة إنما أيوة تقدر تتزوج وتقدر تخلف بدون ما ينتقل المرض. استمر تأخذ العلاج الوقائي واستمر بالعلاج. يعني شوفي على الاستمرار بالعلاج فترة طويلة. الإنسان المصاب إحنا في عندنا حاجة نسميها الفيروس لود. اللي هو كم نسبة الفيروس داخل الجسم. أساسا يستمر بالعلاج فترة طويلة يوصل لمرحلة إن الفيروس لود حقه ينقص إلى أقصى حد، الحد اللي الجسم المقدرية تقدر تكشف عليه. يروح يبحث يطلع سلبي هو حامل المرض. لما يوصل للمرحلة دي ويكون يقدر يتزوج ويعيش حياة طبيعية بدون ما ينقل المرض، بشرط إنه ما يوقفش العلاج أبدا.
0: جميل. هل العلاج تكاليفه عالية ولا مناسبة للناس للمجتمع؟ لأن أنت عارف الأوضاع الآن كيف شوية مع الناس، فهل هي
1: العلاج متوفر مجاني؟
0: مجاني. جميل.
1: مجاني.
0: فين العلاج؟
1: في مستشفى الصداقة.
0: في صداقة. جميل. أتمنى لكل الناس المتابعين والمستمعين أنهم يأخذوا هذه المعلومات في يعني محض الجد، عشان فعلا لازم يكون في وعي كافي كما قالت الأستاذة. نقص الوعي هو ما أدى إلى سبب انتشار هذا المرض للأسف. طيب أستاذة آلاء، نأتي لسؤال مهم. إيش أهمية الدورة التدريبية التي أقيمت من قبل جمعيتكم وما هو هدفها؟
1: طيب احنا سوينا دورة تدريبية قبل اسبوعين تقريبا للرعاية المؤثرين والقادة المجتمعيين حول الفيروس والحد من الوصمة والتمييز. الغرض منا ان احنا كان نوصل المعلومات الصحيحة حول المرض. المرض هذا بالذات على شائعات كثيرة في المجتمع، فلان قطع يده سواها بأكل وعطل الناس، فلان سوت شائعات كثيرة سمعناها حول المرض. احنا لازم نلحظ الشائعات هذه ونعطيهم المعلومات الصحيحة بالذات حول طرق الانتقال. لأن الناس لما تقابل مجتمع متعايش مع فيروس المناعة البشرية ممكن تضغط أنها تجلس جنبه أو تسلم عليه، مع أن المرض ما ينتقلش غير أربع طرق اللي قلت لك أنا، بس الخوف من الوصمة يخلي الناس ينبذوا المتعايش مع الفيروس. حتى لو تلاحظي أنا أقولش مريض أقول متعايش مع الفيروس، لأنه هو إنسان يكون متعايش زي المتعايش مع مرض السكري، زي المتعايش مع مرض الضغط. إنسان يشرب علاج لمرض مزمن ويخليه يعيش حياة طبيعية.
0: صحيح.
1: الشيء الثاني كمان هدف الثاني من الورشة كان عشان إحنا نعزز دورهم، يكون هم يساعدونا في نشر المعلومات، يساعدونا في أخذ الشائعات وفي تسهيل الوصول إلى الخدمات. يعني أنا كل ما نشرت الوعي أكثر حول المرض، كل ما عرفت الناس إنه والله في عندنا مكتب صح، في عندنا علاج، روحوا ابحثوا وتعالجوا، كل ما إحنا حدينا الانتشار المرض بشكل أكبر.
0: صحيح.
1: إذن هذا الهدف الأساسي.
0: نعم. إذن أستاذة آلاء للأسف لضيق الوقت إحنا فاضل معنا دقائق بسيطة، إيش حابة كمان تضيفي لكل من يتابعنا الآن ويستمع لنا، أو ما الرسالة اللي حابة توجهيها للمجتمع بعد هذا اللقاء وحول هذا المرض أو عدم الشعور بوصمة العار؟ تفضلي المجال.
1: طيب اللي أقوله إنه فيروس نقص المناعة البشرية مش نهاية الحياة، وإنه لو نتحرى عن المعلومات الصحيحة حول الفيروس بنكتشف إن المرض أسهل من إحنا أخذناه، وفي أمراض كثيرة أخطر منه. المعرفة تحمي، والبحث المبكر كمان ينقذ، والعلاج متوفر وفعال، العلاج متوفر ومجاني عندنا كمان.
0: جميل.
1: الوصمة والتمييز قتل المتعايش بالفيروس أكثر من المرض ذات نفسه. إحنا وفرنا علاج المريض يقدر يعيش حياة صحية كريمة. وإنما رد فعل المجتمع ضد الإنسان الحامل الفيروس هو اللي ما زال قاتل. عاملوهم باحترام، عاملوهم بكرامة وبعطوهم فرصتهم. في الأخير هم مش مرتكبوش جرائم، مش كل شخص فيها الفيروس هذا هو شخص يمارس الرذيلة أو شخص انتقله بطريقة خاطئة. صحيح. أغلبهم انتقلت لهم بطرق يعني حوادث.
0: نعم.
1: متعايش مش مجرم. الأزوج قديمة، نحترم المتعايش ونعطيه حقوقه ونحد كلنا يبيت نحد من تكرمه.
0: نعم. إذن شكرا لك أستاذة آلاء محمد عمر وأمين عام جمعية الخدمات الاجتماعية. أنا أشكرك على تواجدك معنا وأنك أعطتينا وقت.

0: الأطباء. كانت معنا ومعكم الأستاذة آلاء محمد عمر، أمين عام جمعية الخدمات العامة، خدمات الاجتماعية عفوا، جمعية الخدمات الاجتماعية، والتي وضحت لنا أهم النقاط المهمة حول هذا المرض، وأنه في فرق كبير ما بينه وبين مرض نقص المناعة البشرية، وأيضا ما هي الأسباب الرئيسية لانتقال هذا المرض، يعني بعيدا عن الشائعات والأفكار الخاطئة اللي كنا بنواجهها. كانت وضحت لنا طبعا النقاط المهمة لهذا الفيروس، وأيضا وضحت أنه العلاج مجاني ومش عيب، مش عيب أنه نعترف ونتعايش مع هذا المرض. التوعية ليست مجرد معلومات تقال، بل هي وسيلة لحماية المجتمع والحد من انتشار الأمراض وتشجيع كل من يحتاج إلى الفحص أو العلاج على التوجه إلى الجهات الصحية دون خوف أو خجل. فالمعرفة الصحيحة والوقاية واحترام الإنسان هي الركائز الأساسية في مواجهة. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف.

0: المثقف، المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام، زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: تشيك ون تشيك ون تشيك ون. يلا شباب يلا شباب
1: يلا
0: يلا نسمع أروى
1: يلا حم الطيران.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه
0: تناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني، عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني. لسه

0: القائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.

يا مساء الخير والعافية على مستمعين ومتابعين الأحباء أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي، برنامج استراحة الظهيرة. في كل يوم نطلع عليكم بموضوع جديد وحلقة جديدة من برامجنا اليومية، واليوم في استراحة الظهيرة نحن معكم بموضوع مهم وشيق جدا واجتماعي. تواجدكم معنا مهم جدا جدا جدا بتعليقاتكم وأيضا باتصالاتكم معنا ومعكم على برنامج استراحة الظهيرة. سمية سمير نرحب بكم. كل يوم نكون معكم مستمعين ومتابعين بكل حب وشغف، وأيضا نحن دائما معكم بكل محبة وعطاء من منبر المحبة والعطاء. إذن أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، ولا تنسوا الاتصال بنا ومشاركتنا حول برنامجنا أو حول موضوعنا في برنامجنا على أرقامنا 77468-99-99، وكرر 77468-99-99. مستمعينا ومتابعينا الأحبة، موضوعنا اليوم مهم جدا جدا وحابين تكونوا موجودين معنا في هذا الموضوع لمناقشته معنا. موضوعنا اليوم بيتكلم عن الحياة الزوجية، ولكن سؤالنا اليوم يقول: هل يحق للرجل أن يضرب زوجته؟ هل يحق للرجل أن يضرب زوجته؟ أتمنى الإجابات منكم في تعليقاتنا عبر الفيسبوك أو عبر الاتصال عبر أرقامنا أو 77468-99-99. مستمعينا ومتابعينا، طبعا للأسف الشديد في الآونات الأخيرة أصبح موضوع الضرب متهاون فيه جدا من بعض الأزواج وبعض الرجال، فأصبح ضرب الزوجة من أكثر القضايا إثارة للجدل. فهناك من يستشهد ببعض النصوص ليقول أنه حق للرجل، بينما يرى آخرون أن الإسلام كرم المرأة، وهذا فعلا، ونهى عن إيذائها، وأن كثيرا من الممارسات المنتشرة ليست من الدين بل من العادات وسوء الفهم. فهل أباح الإسلام ضرب الزوجة؟ هل الإسلام لم يكرم المرأة وجعل الرجل يعنف المرأة؟ أكيد لا، هذا إجابتي، أريد أن أستمع إلى إجاباتكم. فما هي الضوابط؟ ما الذي يحدث اليوم؟ هل هذا الشيء يتوافق معنا، مع المجتمع، مع الإنسانية، مع الشريعة وإلى آخره؟ فيا ترى لماذا كثرت هذه المشاكل الزوجية والاجتماعية في مجتمعنا للأسف الشديد؟ فلذلك نريد أن نستمع إلى إجاباتكم أنتم، أن نستمع إلى قصص عشتوها أو رأيتوها أو شاهدتوها في نفس الموضوع، أنه رجل ضرب امرأته، ما الذي فعلوا؟ هل في أحد يعني عمل حد لهذا الموضوع، أم عاقب ورد على الرجل هذا أم لا؟ إذن منتظرين اتصالاتكم.

0: الكرام متابعينا الأحباء، ننتقل إلى أول اتصالاتنا ونستمع ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا هلا ومرحبا، نتعرف على اسم الكريم.
1: حامد بن حمدان الله أحفظ.
0: حامد يا أهلا وسهلا، من فين تكلمنا يا حامد؟
1: هاني بن حمدان.
0: أهلا وسهلا. يا هاني من فين تكلمنا إحنا؟
1: من حضرموت.
0: يا حي ويا سهلة، يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا بأخواننا في حضرموت، أهلنا في حضرموت. كيف الأجواء؟
1: حياكم الله
0: حضرموت يا هاني.
1: الله يحييكم، أجواء ممتعة وإن شاء الله أجواء طيبة والحمد لله.
0: الحمد.
1: وفي أمطار. أمطار خير وبركة.
0: ربي ديمها إن شاء الله عليكم الخير والبركة يا رب. إذن
1: آمين وجمعين.
0: يا هاني، هل استمعت إلى عنوان الحلقة اليوم، سؤال الحلقة؟
1: أيوة، هذا بالنسبة لضرب المرأة. هذا يعتبر خطأ، يعني يعتبر من ضمن الأخطاء الأسرية. المرأة لها حقوقها ولها واجباتها، والرجل بالعكس له حقوقه وواجباته. لكن التعنف الأسري أو ضرب المرأة خطأ، يعني تاجه فيه كثير، في بعض الأسر أو بعض الرجال يضرب المرأة، وهذا من ضمن الأخطاء، لأن هذه المرأة أمانة في عنقه، وموجب ما تكون يوم من الأيام تكون أختك، بنتك، يوم من الأيام تكون بنتك.
0: صحيح.
1: في المرحلة هذه.
0: نعم.
1: فكما ما تجين تدان. هذا بعض للأسف بعض الأزواج، هي طريقته تربيته عنف، وبعض الأمور لها حدود، حتى في الضرب. الضرب يكون ضرب، يعني يكون في أشياء تخطت الحدود أكثر.
0: صحيح.
1: ولو حتى تخطت الحدود، هناك في آباء لها، في أم، في لها ولي أمر، في لها أشياء، في تفاهمات. قبل أن تكون الحياة الزوجية تكون بين المرأة والرجل في نفس الغرفة، لا تكون خارج غرفتهم، عشان تكون المشكلة تتقابلونها داخل. قد يكون ممكن هي في حالة اضطرابات، قد يكون في حالة ضغوطات، قد يكون في أي حال من الأحوال. فالناس هنا دائما يشوفون المرأة كأنها سلعة، ولكن بالمقابل أنت يوم من الأيام بنتك بتكون نفسي. شوف، مهما كانت إذا تعاملت مع البنت بالطيبة، مع الناس بالطيبة وبالكلمة الزينة، وهي تعاملت
0: صحيح بترد لك هي.
1: أيوة، في المقابل يأتي يوم من الأيام بس ربي يرزقك بنت تروح عن رجال يتعاملها نفس المعاملة وأفضل. فهذه شوفها كما تدين فدان. نحن نشوف المجتمع الفترة الأخيرة هذه في أكثر المشاكل في النيابات، في المحاكم، وما أدري إيش، كلها على هذه الأشياء.
0: نعم.
1: يعني أنا اطلعت على قضية والله، يعني اليوم الظهر، يعني كلام من ضمن القضايا إنه في واحد يعني ضرب الحرمة حقه، وهذا راح لما تو على طول الأب راح بلغ ان هذا اليوم ضربها ممكن بغرى يقتلها.
0: صحيح.
1: هذه شوف تصل المواضيع، بعض الامور تصل المواضيع ما فيها اي شيء. لابد من تفاهم، لابد من جلوس، لابد من يكون اذا كانت المراه لابد تكون تكون سند للرجل في امور. صحيح. تسمع كلامه، حتى في يا اختنا هذه الكريمه، في بعض ليلى الله محمد رسول الله، انه في بعضها في بعض القصص القدماء، انه في بعض الناس لما يقولها الزوج لا تنزلين من البيت، يعني لا تنزلين.
0: صحيح.
1: يعني لا تنزلين الا بامر زوج مهما كانت، يعني لا تقولين خلاص هذا الزوج. يعني انا بتحكم فيه. لا
0: تكونش ناشز.
1: ايوه لا تكون، لكن هذا تعتبر الزوجه ام مدرسة.
0: برأيك أستاذ هاني، متى يحق للرجل أن يضرب زوجته؟
1: أنا حبي ده كانت يعني وصلت إلى أمور يعني خارج الحياة، يعني نزلت خارج الأشياء اللي تكون الدين نفع عليها. يعني في أشياء تخرج خارج، ممكن إن حتى ترفع صوتها، حتى لو رفعت صوتها تجيبها بأسلوب أو تجيبها بالكلام الطيب ممكن تصل. فهناك يسمونه في تفاهم أسري وفي توعية. هنا ناقص التوعية. التوعية الحين نقصت من بين والنصح من الآباء، مثلا الأب الأم الله في زوجش الله في... لا بالعكس، يكون المنظور مختلف بين الآباء والأزواج أو الأخت، لتكون هي الأخت تدخل طرف ثالث بعد الأم وبعد الأب. يعني كده من كده تحصل مشاكل بين الزوج وزوجته.
0: نعم.
1: هذه بعض الأساليب اللي نحن دائما ننظر إليها، لكن هي تحتم ما هذا العنف. العنف ما يولد إلا عنف بعد فترة ممكن.
0: صحيح.
1: تصل إلى بنتك أو الله يحييكم.
0: شكرا لك أستاذ هاني، الله يعطيك العافية.
1: الله يحفظكم.
0: لا تحرمناش من اتصالاتك وتعاملك يعني وتفاعلك.
1: والله نحن الله يعطيكم العافية ونشكركم على البرنامج، وهذه بعض النقاط المهمة اللي دائما تكون أفضل ودائما تكون توصل إلى المستمع عشان يكون عنده فكرة
0: إن شاء الله.
1: يلا شكرا لكم.
0: تحية.
1: الله يحييكم.
0: ومعنا أيضا اتصال آخر ونستقبل اتصالنا ونقول ألو مرحبا يا أهلا وسهلا.
2: أهلا
0: يا أهلا وسهلا.
2: يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل والعافية.
2: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا أهلا يا أهلا
3: يا أهلا.
2: وتحية لك، تحية للطاقم، يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: اللهم
2: آمين. وتحية المشتركين والمتصلين والمستمعين، يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين.
2: بدنا نحكي.
0: اتفضل احكي بلش.
2: ايش معانا ومعك بالحلقة حق اليوم هذه؟
0: ليش؟ هلا كانوا نحضروا الحريم، ضربوا الحريم، كل من في حاجة ضرب حرمته. سوي
2: عادي. الهواء ماشي يا فل.
0: لا وبالذات
2: ايش معك؟
0: بالذات الفترة الأخيرة مع الشباب الجدد، يعني أصبح الضرب عندهم زي شرب الماء.
2: فهمتني؟ شوفي يا ست الكل.
0: تفضل.
2: نحن نتبع شرع الله ونتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لا يمكن واحد يمد يده على الثاني مهما كان.
0: حلو.
2: مهما كان.
0: أوكي.
2: مهما كان. هذه شركة حياتي، زوجتي، أم عيالي، ولا اختلفنا والأمور كبرت أوديها عند أهلي.
0: حلو الكلام.
2: لكن مد يدي إطلاقا لا يمكن. الحرمة مكرم معزز، عززها الله سبحانه وتعالى، عزها.
0: نعم.
2: وأكرمها وأكرمها وأكرمني لها وأكرمها لي. فبأي حق بالله عليكم أنا أمد يدي؟
0: صحيح.
2: بأي حق؟ إيش من حق معي مصرح لي أن أمد يدي على إنسان آخر؟
0: نعم.
2: في 20,000 أسلوب.
0: أي.
2: يقول الله ورسوله عليه الصلاة فارقون في المضاجع. لا تكلمه بنت لقفك وخليت هذا الجزار.
0: نعم.
2: في 20,000 حاجة.
0: نعم.
2: ممنوع الخروج، ممنوع الزيارات، 60,000 حق.
0: يعني عاقبة لكن تمد شدك.
2: لا لا تمد يدك بأي حق. صح. تمد يدك. أنا مد يدي أي حق. شوفي أنا أقول لك صراحة. يعني أنا مرة شدت ذي أقصى حدود.
0: نعم.
2: مسكت يدي كذا بشدة قليل بس مسكت يدي.
0: أيوه.
2: وهي وراء شقلت الونام ودندنات، وأنا رجعت زعلت عليها والله قهرت عليها. فمفروض أنا مع إنسان وهي مع إنسان.
0: تعامل بحالنا.
2: ندخل كذا سكتة في مكان وبراع هي تنفل وانا انفل. بس سوبة وأقصى حاجة لا.
0: جميل.
2: أما أنه أمود يدي مش صحيح. أول حاجة حرام، وهذه في ذمتي وأنا في ذمتها. بالله عليكم أنا أم عيالي، زوجتي عشرة عمر، أنا أمود يدي عليها. ما يصح هذا الكلام مهما كانت، مش للزوجة، أي مرأة مهما كانت مهما كانت ممنوع من عم باتت تمد يدك عليه.
0: أتمنى أن نتعلم زيكم أنتم اللي أصحاب زمان صراحة، أصحاب الآن نادرا نعرفوا الكلام ده.
2: هذا معناه أنا بحمس على الثيران. هو رجال قدامك حرمة ضعيف حرام تستعرض قدامي عضلاتك، روح تستعرض لك في الشارع دول لك واحد سفخك.
0: صحيح. للأسف
2: شديد. شكرا جزيلا. في سؤال؟
0: شكرا لك.
2: يلا مع السلامة. شكرا.
0: أو معنا اتصال آخر ونستقبل اتصالنا. ألو مرحبا يا أهلا وسهلا.
3: ألو مرحبا، يسعد مساك عليا ومساء السعادة عليكم.
0: سعد المساء والفل عليك يا أحلى أستاذة منى، تفضلي. أهلا وسهلا.
3: الله يسعدك حبيبتي، وتحية للمستمعين، وبداية أسبوع جميل مليء بالمطعم بالحيوية هكذا والنشاط
0: إن شاء الله يا رب. عليكم أجمعين يا رب.
3: الله يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع اليوم هو يعني بشكل عام عن تعنيف النساء.
0: لا أنا أتكلم عن تعنيف النساء، تعنيف الزوجة. خلينا إحنا بموضوع الزوجة أكتر، بحكم إنه شائع بهذه الفترة كثير، بالذات الآن مع شباب كثير للأسف الشديد في قضايا اجتماعية كثيرة.
3: الموضوع. سمعت المتصلين اللي تكلموا عن الضرب وما ضرب. طبعا أكيد عليا.
0: لا معك سمية.
3: سمية سوري سمية حبيبتي. يعني نحن يا سمية في مجتمع مع الأسف فرض علينا عادات وتقاليد وأشياء بتنعكس على الأسرة نفسها وهم مش حاسين. يعني مسألة العنف الزوجة أمام أبنائها، أو مثلا الأب عندما يحس نفسه أنه متسلط وأنه بطريقة الضرب والعنف هذه أنه بيقدر يعني يحس نفسه أنه بيكون ضابط الأمور، لا والله الضرب والعنف في الأسرة بين الزوج والزوجة يعني بيحصل أنه أولا بيشتت الأسرة نفسها، ثانيا بيعمل على أنه الأولاد يكونوا مهزوزين وبيكسبوا نفس يعني الأولاد نفسهم بيكسبوا نفس شخصية أبوهم لما بيشوفوا حتى الاحترام كيف إنهم بيحترموا بيقدروا أمهم، وأنت بهذه الطريقة تهز شخصيتهم شخصية أمامهم. لابد أن يكون في توازن بين الأب والأم بالكلام بالقرارات بكل الأمور، فكيف أنت بتمد يدك؟ ثاني شيء سؤال هنا يطرح نفسه لكل الموجودين يعني والمزوجين وكذا، هل بالضرب وحدة تحل مشكلتك أنت؟ هل بالضرب وحدة تفرض شخصيتك؟ هل بالضرب تقدر أنك تنهي المشكلة أساسا من جذرها؟ لا، حياتك الزوجية مليئة بالمشاكل ولابد أنك تدور حلول يعني جذرية وحلول تتناسب مع وضعك المعيشي وأسلوب حياتك مع زوجتك أنت أدرابه. صحيح. إنك أنت مش طايق تعيش معها، خلاص يا أخي ترحب معروف وديها الأعلى.
0: صحيح. طيب أستاذة منى، متى يحق للرجل أنه يضرب زوجته؟ هل في حالة من الحالات الرجل يعني يرجعوا الناس يرجعوا يقولوا عندك حق أنك ضربتها؟ في حالة من الحالات ممكن المرأة تعرض للضرب من زوجها ويكون مش ملام؟
3: ولا نهائي. ولا أنا أحس أنه أبدا، حتى لو الزوجة مدت يدها أنت رجل والله العظيم رجولتك تتحكم أنك أنت تبعد عنها وتديها الأعلى.
0: نعم.
3: والله العظيم أشعر أنه رجولة الرجل أنه يعني أعلى مراتب الرجولة أنك أنت مدمد يدك، كلمتك كفاية أنت لو تشي تكون قوام وعلى أمشي يقولوا قوامين على النساء. نعم. في أنك تكون قاسيها في بيتها وأولادها. نعم. وبنفس الوقت أنك تأتي كلمة واحدة كفيلة أو حتى إيحاء بوقك كفيل أنه يعطيها قرار او تحذير انك انت هنا غلطانه.
0: أيوة.
3: انك هنا غلطانه. اما ان امد يدي والله يا حبيبتي سميه بيفقد معنى الحوار بين الزوج والزوجه، بيفقد
0: قلت انا اشوفها يعني الرجوله مش انك تمد يدك على الضعيف.
3: ايوه قد قلت لك يعني حتى لو اضطرنا احيانا في نساء مع احترامي للنساء الباقيات يعني مزوجات كذا ان تكون الزوجه مثلا احيانا بعصبيه وممكن تدهف تمد، لا انت بهذه الطريقه لك حق انك ترد لكن بأعلى من مرتبة لأنك أنت هنا ماسك زمام الأمور، حتى الطلاق بيدك، أمور كثيرة أعطاك الله سبحانه وتعالى أشياء أكثر من المرأة بحكم أنك أنت تتحكم بأشياء. المرأة ضعيفة يا سمية وعاطفية أكثر وعصبية أكثر، أمور كثيرة فأنت تقدر تحتويها من دون ما تمد يدك، تقدر تضبطها وتعطي قرارات تكون أنت الحاكم الناهي في بيتك من دون ما تمد يدك. يا جماعة مد الإيد هذا بيكسر جدار الاحترام بين الزوج والزوجة. والله يا سمية ولا لا أي أهمية الحوار إذا وجد الضرب ومدة الإيد هذه خلاص، حتى لو رجعت ثاني مرة وثالث مرة لبيتها ما بتكونش بديك الطريقة، أو بفرضوا يعني بفرضوا شروط وما أدراك، بس ما بيكونش ذاك الاحترام والتقدير إنك أنت تعمل احترام وجدار محترم. إلى جانب إن لا ننسى آية الله سبحانه وتعالى اللي أنزلها وقال وجعلنا بينكم إيش مودة ورحمة. طيب ليش يعني لا انت اصلا قال الرسول اضربوهن، قد يكون له مغزى وهذا الحديث نزل في في في في مرحله معينه الحادثه معينه الاشياء معينه، ما تجيش انت كمان تعمم اشياء او تفرض اشياء من عندك انت ك ك ك يعني فرد في المجتمع، وبالذات نحن يا سمية في مجتمعنا اليمني والمسلم مع الاسف بنجيب عادات وتقاليد بنربطها بالدين بنفرضها على مجتمعنا بتشتت الاسره اكثر يا جماعه.
0: صحيح.
3: فاخيرا اتمنى انه دائما حوارنا في الاسره يكون يعني مثمر، حوار يكون ايجابي، حوار يكون مقنع، يخرج بمخرجات طيبة لحل الأسرة. أنت هنا تشي تعمل حل عشان أسرتك وتعيش، مش عشان تدمر وبالضرب عمره ما بتكون في قوة للرب أبداً. صدقوني.
0: صحيح. طيب سؤال أخيري، إيش رأيك بالنساء اللي تقول لك أنا زوجي ما يضربني، شان إيش زوجي يضربني، أنا زوجي يعجبني لما يضربني، يعني النساء اللي بتتلذذ بالضرب، يعني ما شايفة مش شايفة رجولته غير بالضرب.
3: هذا جانب نفسي أكيد يا أسمعي.
0: هل مش طبيعي. قابلتي أيوة، هل قابلتي نماذج زي كذا؟
3: لا بصراحة أسمع فعلا، يعني مثلا تقول يتناقش وتقول واحدة منهم يتقول لا حلو الرجال اللي يشكط ويمجد، تحسين انه رجال. بالعكس والله
0: أنا أعرف واحدة صاحبتي فسخات من خطيبة لأنه نعم ما يصحش فوقه.
3: لا والله بالعكس، أمره بكون أسلوب الشتم والصياح والضرب، أنه يفرض رجولة شخص أبدا، الرجولة في أنك أنت تعطي قرارك بالوقت المناسب بالمكان المناسب. حتى يا سمية أحترم الرجال اللي ميهزئ زوجته قدام أهلها، أحترم الرجال اللي مديده، يعني خير زوجك مديده عليك بشارع يهينك قدام ناس، أنت ما قصرتي بحاجة بيقوم يعني يسمع بك. لا والله العظيم، والله يا جماعة دي تشتت الأسرة وتفكفك الأسرة، وعمرها ما بتعمل مودة ورحمة بين الزوجين أبدا أبدا.
0: صحيح. الله يسعدك أستاذة
3: منى، شكرا جزيلا. شكرا.
0: إذا مستمعين الكرام ومتابعين الأحباء، استمعنا لتعليقات بعض المتصلين معنا حول هذا الموضوع. أيضا نتمنى من الأستاذة لطيفة وأم حمزة اللي تواصلوا معنا، والآن أستاذة فتحي حاولوا تواصلوا معنا بعد الفاصل الإعلاني، بحكم أنه الآن مش ما بقدرش أن أتواصل يعني معكم وأستقبل اتصالاتكم، لأنه دقيقتين بنطلع على الفاصل الإعلاني، إن شاء الله بعد الفاصل بنلتقي أو بنستقبل اتصالاتكم. كما قلنا أنه الإسلام كرم المرأة وجعل بالحياة الزوجية مودة ورحمة بين الزوجين، ليس بالضرب ولا بالعنف ولا بالإهانة ولا بالتقليل من شأن المرأة. بالعكس، الزواج هي حياة جميلة وكريمة فيها حب ومودة وتعاون وتفاهم وثقة، ولكن كثرة الضرب والعنف للأسف الشديد يقلل من ثقة الثقة في العلاقة، يقلل من الحب والاحترام في العلاقة، أيضا الأمن والأمان اللي بتحس المرأة وإلى آخره. مش مقياس رجولتك وإنك تمد يدك أو تستعرض عضلاتك وعصبيتك في زوجتك أم بينك وبينها أو أمام الناس، مش هي مقياس للرجولة. إذن بنستكمل حديثنا لكن بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا ما تروحوش بعيد.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل الإعلاني، وعدنا لموضوع حلقة اليوم وهو هل يحق للرجل أن يضرب زوجته؟ وخلوني أغيرني السؤال الآن، أقول لكم متى يحق للرجل أن يضرب زوجته؟ نشوف الأسئلة أو عفوا نشوف الإجابات من المتصلين معنا. أول اتصال بعد الفاصل الأستاذة لطيفة، يا أهلا وسهلا.
1: يا أهلا فيك، مساء الفل عليك تمية.
0: يا مساء الفل والياسمين والوردة على عيونك، أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك تسلمي لي.
0: أهلا فيك.
1: عن موضوع اليوم، لا يجوز له الضرب لها بأي حالة من الحالات. أنا ضد الضرب بشكل عام
0: نهائيا.
1: المرأة بشكل عام إنسانة رقيقة، وكما قال الرسول رفقا بالقوارير وليس ضربوهن.
0: رفقا بالقوارير.
1: والله شوفي، أجيب لك مثال. يعني شفت الأب لما يضرب ابنه، لما يستوي أي خطأ كان يجي يضربه، يقل قيمة الأب عند الطفل بشكل عام، يرجع يشوف أنه هذا شيء عادي خلاص.

0: هيبة الأب.
1: نعم.
0: وكذلك أنا أقول بشكل عام إذا ضرب المرأة يعني أول حاجة رجولة تقل ما يكون يحسب نفسه أنه بيكون رجال إذا قام بالضرب وهذا الشيء. هذا من أكبر الأشياء الذي سبب مشاكل أكثر من المشكلة اللي كانت بينهم.
1: صحيح.
0: فمهما كان إذا كان في أي خطأ ولا أي شيء من المرأة بشكل عام وليس المرأة الزوج والزوجة فقط بشكل عام المرأة الأخت الإبنة أي شيء من الأنثى بشكل عام.
1: نعم.
0: فمهما كان إنه يعني الخطأ الذي صار بينهم هذا الشيء هذه عاقب هذا ما قلت بالعقاب زي ما قال برضو المتصل أحمد على ما أظن إنه يهجرها.
1: نعم.
0: وليس بالضرب الصراحة مهما كان الضرب والله تقل قيمته مهما كان الخطأ يعني ما يكون هنا الضرب حل.
1: صحيح. برأيك والنساء اللي يحبوا الضرب مثلا أو اللي تحب إن تنضرب إيش قولك على هذا الشيء؟
0: هذه تروح تتعالج الصراحة يعني بالله في صح كذا والله للأمانة بس يعني هنا في خلل
1: في نساء كثير بنشوف مقياس رجولته إنه لما يضرب ويصيح وكذا وإلى آخره وبتعطيه هيبة.
0: صح كل واحد له نظرة يعني بس الأغلبية إنه تشوفيها إنه بتقول لك لا إلا الضرب. نعم. وفي نساء كذا زي ما قلتي صحيح.
1: صحيح. طيب حابة أنك تضيف أي شيء تفضلي.
0: أشكرك لحسن استماعك وجزاك الله خير.
1: تواصلتي معنا.
0: تسلمي. سمعتك تنادي بقاعدة الاتصالات والله برجع.
1: لأنه أحيانا يكون في زحمة بالاتصالات.
0: أكيد فهمت الموضوع فأنا دائما مستمع لكم وبشارك بأي وقت من الأوقات الله
1: يسعدك. يا رب تظلي دائما معنا وما تحرمينا من صوتك وتفاعلك معنا.
0: إن شاء الله يا رب الله يسعدك. مع السلامة.
1: نادك. ومعنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: ألو.
1: يا أهلا وسهلا.
2: يا مساء الخير يا سمية.
1: مساء الفل والعافية. أهلين أم حمزة. كيف حالك؟
2: أم حمزة أي والله يسلمك يا حبيبي. تحياتي لكل المتصلين ولموضوعك جدا جدا جدا حلو اللي يعانوا منه كثير في هذه البلاد.
1: طيب أنا بسألك شيء متى يحق وهل يحق؟ أنا بسألك سؤال آخر. ليش؟
2: طيب لحظة عفوا بس دقيقة أقل من دقيقة.
1: تفضل.
2: بالنسبة لموضوعك الصباحي اليوم كان أكثر من ممتاز.
1: الله يعطيك.
2: ويا ريت أيوة جدا حلو بس كان ضيق الوقت ما قدرناش نشارك.
1: لا أنا كنت بفتح بس شفت ما فيش.
2: أيوة ضيق الوقت. أيوة. مع الدكتورة ولا.
1: لا أنا
2: بس يا ريت يعني تخلوا الأربع النقاط اللي قال إنهم الدكتورة ولا انتقال العدوى. عبر إيش تكون كذا ما بين برنامج وبرنامج توعية تكون. لأنه استوى غلط كثير واستوى حاجات بعد الناس ما تفهمش نشتي نوعيهم نشتي نفهمهم لأنه دي الحالات بدأت تظهر الآن من تاني وجديد.
1: نعم.
2: حالة الإيدز يعني.
1: طيب أنا
2: أيوة تفضلي.
1: أنا براسي فكرة بسيطة لو تمت أنا ممكن تصلك بعد البرنامج بناقشك فيها. أوكي هذا بالنسبة للبرنامج. بالنسبة للاتصالات والوقت تليفون الأرضي طبعا كان شوية في خلل عشان كذا ما مشاش. ثانيا الاتصالات لو أنا ألاحظ في اتصالات أمد بعد الساعة 10 أمد نص ساعة
2: أوكي.
1: ولكن كان مش اتصالات فعشان كده ما مدتش. ثالثا نرجع لموضوعنا.
2: أيوه.
1: أوكي. أنا بسألك سؤال آخر. ليش كثرت هذه الفترة ولا بهذا الزمن مشاكل ضرب الزوج لزوجته؟ إيش السبب برأيك؟
2: أول زمان كان الناس كثرة الزواج وقلة الطلاق. الآن قلة كثرة الطلاق قلة الزواج. الآن السؤال اللي انت تطرحيه أنا مش عارفة فين أحطه وإيش من باب العصبية باب الحياة الاقتصادية والضغوطات برغم أنه ده شوفي مش مبررات يا سمية.
1: قلة وعي كمان
2: وقلة وعي وقلة احترام وقلة تربية من الزوج أو الأخ أو الرجال اللي يمود يده على مكلاف على حرمة.
1: صح.
2: يعني انت اجيت من بيئه اكيد شفت ابوك ما بتمد يدك لما شفت ابوك قد يد على مول على خواتك. يعني اني ضد هذه النقطه نهائيا يعني كان من كان.
1: صحيح.
2: المدود باليد للمراه صراحه ما اعتبروش رجوله يعني صراحه.
1: صحيح.
2: مش رجوله يعني عمل ما زي ما قال احمد اللبناني ومنى وغيرهم انه في امور كثيره تقدر تعاقد فيها. انا اللي بيجي يتزوج بنتي يشل لي بقول له كلمه واحده اليوم اللي تحس ان بنتي ما قدرتش تحترمك او ما قدرتش تعطيك ما جيب شنطته وجيبها لجنب الباب دق الباب وشكرا هذه بنتكم.
1: صحيح.
2: بس
1: صح صحيح
2: يعني لا يقل احترامه لا يقل ادبه لان اللي بينه وبينه ورقة عقد، مش ورقة امتلاك ولا ورقة احتكار ولا أي حاجة.
1: طب أنا أحبه عشان كده أضربه بس لما تعصب، بس أنا أحبه. ولا
2: الضرب لا لا، ده مرض، أنت مريض روح تعالج. إذا أنت والف على العنف، العنف يزيد، الضرب يزيد من قيمة العنف عندك، روح تعالج. ما تجيش أني بتتجي بلا أمراض نفسية وعقد وقلة احترام وقلة تربية تخرجه فيه به. صحيح. لا، هذا الناس مش سويين، دول الناس مش طبيعيين. يا نشأتهم كانت غلط، عند عمر الرجولة ما كانت بالقوة. أنت أحيانا تكسب المرأة بكلمتين، تطبطب عليها بكلمتين تكسرها كسر.
1: ليش ما يفهموش النقطة دي؟ يعني دائما المرأة تقول أنا بكلمتين بتاخذ مني، فهو يعني ينسى ده كله ويمسك العصبية والصياح والشمال.
2: هذا يغطي، في رجال يغطوا ضعفهم بهذه النقاط. في رجال لما تكون الحرمة على صعب تضرب على الوتر حساس قال له كلمة وقع عنه ما معه لا يمد يده عشان وري له أنه أنا قوي وقدر كسرك. صحيح. صحيح. هكذا هو أصلا. وفي سؤال اللي سألت له الأستاذة منى، في بعض الحريم يعني كيف الضرب؟ أيوه. دي إنسانة مريضة، دي إنسانة أجد بتربيتها كيف يعني، كيف أنا يعجبني الضرب؟ الحرمة تعجبها دائما الكلمة الطيبة والحنان والاهتمام. والله إلا اللي كان أيوة، لأنه في حريم ينضربوا بالنهار وآخر الليل تلقى زوجة. لا أنا مش منهم، أنا مش تجيكم كده. أنا إذا ما تحترمني اليوم كله ما لكش حاجة عندي. أنا أي علاقة تكون يا سمية إذا ما فيها احترام تنتهي بكل قوائمة. الاحترام والاهتمام أساس كل علاقة. فالعلاقات الرجل بالزوجة عمره ما كانت قوة وتحدي وبكسرك ومش عارفة إيش. هذا إن أجت من شخص صدقيني يا سمية، هذا أجا من بيئة ناقصة، أجا من تربية بركركة كذا حركرك.
1: نعم.
2: أجا يشتي غطي نقصه وضعفه بهذه الإنسان اللي لا حول له ولا قوة.
1: صحيح.
2: وتحياتي لك يا حبيبي.
1: شكرا لك، الله يسعدك. عفواً. أم حمزة ويعافيك يا رب. وما زال معنا اتصال آخر.

0: ومعنا اتصال آخر ونقول ألو مرحبا سامي.
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا فيك. أتفضلي سمعتي موضوع الحلقة اليوم؟
1: أيوة. عن هل يفضل أن الرجل يضرب الزوجة؟
0: متى يحق للرجل أو هل يحق للرجل أن يضرب زوجته؟ تفضلي.
1: ولا يحق له بأي حال
0: نهائي.
1: أيوة.
0: لا في رجال يقول لك لما تقل أدبه لما تكون مش تمام معي ولا تطلع لسانه أو تعمل مصيبة أنا لازم أدبه.
1: لا شوف، لا دينيا ولا اجتماعيا ولا احتب قانونيا إنه يحق للمرأة إنه يحق للرجل يضرب المرأة، مستحيل. في طرق أو في حلول أخرى. يعني بقد أنا أشوف إذا هو الرجال له هيبة يعني سكوته بيكون أكثر من عقوبة الضرب، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: نتفق على هذا الشيء. صحيح. بس يمكن يمد يد على
0: الحريم. يا سالي خلينا نكون واقعين، مش كل الحريم. واحدة تقول لك لو هو سكت ربخ علي شاري دماغه وخليه شاري دماغه أحسن.
1: بس تعزي بني وين هذا الأيام قد يغرأ أسند على الرجل.
0: يعني بدأت في دحين الآن شباب والرجال يجي يقول لك هذه لسانها طويلة هذه مش مؤدبة أنا بأدب يا بربيها.
1: شوفي لا لا، وجعلنا بينهم مودتنا ورحمة. يعني شوفي شوفي أنا شخصيا عندنا يعني بين أخواني صدقا ما حد قال ضربني أو مد يد علي ولا كذا. فما بالك من تكون المرأة مزوجة وأم أولاد، إنه بالأخي يعني الرجال يمد يد علي؟ لا مستعد. في حاجة مش ديننا ولا إسلامنا ولا أخلاقنا، يعني قد تكون فوق الطاقة اللي تحملها. حتى لو قصرت في حلول ثانية أو أقل شيء، إنه حتى شوفي من رحمة الله، شوفي حتى يعني لما يرجعون بإحسان، يعني يدلون ولا يدلون هذا المهم. شوفي حتى لو ما تبحثي تعالي شوفي، لا بديننا ولا بواقعنا ولا بمجتمعنا ولا بكل ما إنه يحلل ويضربها. في حلول، في حتى لو قصرت معك وقلبك أدل معك، في تدخل آخر، يعني قد يكون أكثر اندلال لها المرأة. أحس عقوبتها أنه يكلم أخوانها أو أبا يعني أو أبوها أو إن كان.
0: أيوة يكلم أمرها.
1: أكيد. بس إنه من حقك تضربها. لا والله أتفق معك، ولا في أي دليل إنه يقول لك إنه من حقك تضربها. شوفي بعض الأحيان تكون تعرف إنه قدو الراجل يتعب ويشقي وضغوطك، تعرف إنه المجتمع خارج مخيف متعب ويتحمل يعني نفسه عشان مرته أولادك. يعني مثلا تجيب كلام، شوفوا نحن مش ملائكة، أنا بقول لك إني يعني إن مع المرأة، لكن بجد هي طابعها وشخصيتها وإنها تتفعل دور. بقول لك إنه قد يجيك من برا يعني سالي وهكذا يتقصر معه أو تقوم تجارة معه، فهنا مش نقول إنه يحق لها أو إنه يقوم يحق لها، بس يتعامل ويكون تمام. ما فيش أحلى من وزي ما نقول المشاكل تحصل في أحسن العائلة، بس مش قد تؤدي لضرب أو لطلاق أو أي كان. ففي حلول كثير والله، وفي بذات الهدوء بذات يعني الآن لو يرجع يشوفوا محسن سيرة فاطمة وعلي رضي الله عنهم، كيف قصتهم، كيف زواجتهم، كيف عيشتهم. فالله يعني شوفوا حتى يعني عليه الصلاة والسلام لما أجوا يعني علي رضي الله عنه، سيد فاطمة كان من أحد الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم بنت فاطمة. حتى لو ما غضب أو خرج من البيت علي غضبان من فاطمة، قال لي فاطمة لو والله لو كنت مسكين وما وصل موتها، عشان إيش؟ عشان ما غضبت علي فما برسم بجنة. هل تقول من الاتجاهين أو من الطرفين؟ يعني الحياة الزوجية مش من قدي كل سلاء وكل حوارية، لا في نصر والتسل فيها أحسن وفي دعنا بينكم مؤدتنا ورعنا ومعنا تكفينا وتكفينا بتمعنا الحالي. والله
0: شكرا لك يا سالي، الله يعطيك.
1: شكرا
0: لتواصلك تفاعلك معنا. وكما استمعنا لسالي وناخد سال آخر لكن دقائق ونحكي لكم.

0: اتصال نقول ألو مرحبا يا هلا وسهلا حنين. ألو حنين، يا حنين سمعيني؟ ألو مرحبا. ألو أيوة تسمعينا؟ ألو أحمد يا أهلا وسهلا.
1: أهلا حبيبي، كيف حالك سمية؟
0: لا تمام يا أهلا وسهلا، نورتيني. أهلا وسهلا،
1: ينور مقدارك يا حبيبي قلبي.
0: أنا اتصلت،
1: أنا اتصلت من أول،
0: أنا اتصلت، أنا فتحت عليك عشان تجلسي على الخط بزمن رد عليك، ولكن
1: أنا من أول أول.
0: أيوة أيوة
1: عادي عادي، منك علشانك بضحك.
0: ورجعت اتصل عليك وانت مشغول.
1: ها؟
0: رجعت اتصل عليك وانت مشغول.
1: ها تمام، الله يبارك بعمرك.
0: ذلك يا حبيبتي اهلا وسهلا.
1: وانا الحمد لله الحمد لله، عجبني اشارك وعدنيه.
0: نعم تفضلي، وعدنيه معاكي دائما.
1: اليوم على الزوج،
0: على ضرب الزوج لزوجته.
1: ما الزوج الله يزيله.
0: اوه حرام، مش كلهم يما.
1: ها
0: مش كلهم.
1: والله العظيم يا ست الكل، ان كما ما تقولي قبيلتي كل عمره واحد ما مد يده على زوجته.
0: حلو،
1: يحبوهم ويحترموهم احسن احترام، حتى ابو ابني
0: زمان كان الضرب
1: ابدا ما يمد يده.
0: ايوه زمان عن ايام
1: هذون. ها
0: ايامكم ما كانش الضرب،
1: ايامنا وايام دحين.
0: لا دحين زايد.
1: ها
0: اقول لك ايامكم كان الضرب مش منتشر، ما كانش الزوج يضرب زوجته زمان.
1: لا في يضرب زوجتهم.
0: أيوة.
1: كان جنبنا واحد مؤجر.
0: ايوه
1: وقسما بالله يا سمية انه كان يدبق دباك ويطفي وساعة قدم ياتي يضحكوا يدخل بينهم خسران.
0: الله يعطيك العافية أبو أحمد.
1: همي؟
0: أيوة الله يعطيك العافية.
1: والله العظيم والله مش كذب علي.
0: أيوة.
1: وبعدين عيب هذا عديم الخلعة.
0: نعم. إيش تقولي؟
1: لا عيب. عيب الرجال يمد على الحرمة، عيب.
0: أيوة إيش تقولي لهم؟
1: قل لهم اتقوا الله. قدر رسول الله يقول المرأة كالقوارير. صح ولا لا؟ نحن زي القوارير.
0: صحيح.
1: ضعاء ضعيف.
0: نعم.
1: جزاها يا سمية جزاها، بدل ما تخدو موضع هذه ضربة.
0: صحيح الله بهديهم
1: يا عيب الشوم علو.
0: الله يعطيك العافية.
1: مش كل الرجال.
0: صحيح
1: في بعضهم يقدسوا حريمهم قداس يتماهلوا يساعدوا حريمهم يخرجوا معاهم.
0: صحيح
1: يا سلام سلم. وفي هذا الذي مثلا يضرب زوجته كان يدقفه صغير، كان يدقفه أبايبه
0: عشان كده لما كبر عوض.
1: نعم. لما كبر ينتقم.
0: نعم نعم
1: كل واحد يسوي، كل واحد يسوي الذي يجري له.
0: صحيح
1: الذي يجري له الصغرى ينفذه كبر يا بالزواج يا بالشباب يا
0: صحيح.
1: الله يجير أنا من هذه المصائب، الله يجير البلاد والعباد.
0: شكرا لك يا أم محمد. الله
1: يلا حبيبة قلبي
0: تحياتنا.
1: يا غدا معي
0: مع سألني في ذلك يا حبيبتي.
1: يا غدا
0: الله يسعدك عبد العوافي
1: يحفظك انت ورأسة العائلة كلها. تعالوا
0: امين ان شاء الله. عوافي
1: بتحفظني البركة.
0: عوافي على قلبك. الله يعطيك
1: حفظك الله. يا سمية
0: ها حبيبي
1: لما في برنامج ولا ذلك التصويري بشارك
0: عيوني حبيبي.
1: أنا ساعة من ساعة ما أسمعي رصيد.
0: لا عادي ما عليك أبشري.
1: العفو منك.
0: لا يا حبيبي أبشري تنوري.
1: يلا معك الصباح بشارك على الإيد وأنت سكري الخط.
0: ماشي ماشي معنا كان وقت وبعدين بعدين لما كنت بفتح وقت ما حد اتصل.
1: لا ولا ما متذكريش حبيبي.
0: يلا حبيبي
1: يعطيك العافية. لا وخلاص
0: الله يعافيك يا حبيبي.
1: يلا حبيبي
0: مع السلامة.
1: العفو على كتاب الكلام.
0: حبيبي حبيبي على
1: رأسك. وتحياتي لدي الأم حمزة ولي سالي.
0: الله يحييك.
1: مع السلامة حبيبي قلبي وروحي.
0: مع السلامة يا أم. هذه أم أحمد اللي بتنورنا دائما ست الكل وأحلى وأغلى مستمعة ومتابعة معنا من أغلاهم طبعا. معنا أيضا أستاذ فتحي. أهلا وسهلا أستاذ فتحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: على الخط كثيرا.
2: لا لا صراحة الاستماع إلى أم أحمد صراحة كلامها كله جرار وقت سمية مثل هؤلاء الأشخاص الكبار في السن لابد أن نرفع لهم القبعة صراحة. يعني هؤلاء كلامهم كله حكمة في سمية صراحة. هذا من بركة البرنامج الأخ محمد فضل وأم أحمد و صراحة كل كل كل عائلة البرنامج كل واحد له يعني ميزة معينة صراحة.
0: صحيح الله
2: يعطيك. أتمنى لهم المزيد من العمر إن شاء الله. المزيد من العمر والمزيد من الصحة والعافية.
0: وياكم يا رب. إذا ما رأيك اليوم بموضوع أو ما تعليقك حول الموضوع اليوم؟ متى يحق، خليني أقول لك متى يحق للرجال أنه يضرب زوجته؟
2: أنت ده السؤال ده يحقني صراحة. لما تقولي متى يحق للرجل أنه يضرب المرأة؟
0: الرجال لسه سألتك أنا السؤال، ما قلت لك هل يحق، أنا قلت لك متى. لأنه في رجال نظرتهم يقول لك أيوة لا تضربش المرأة، ولكن المرأة لو قلت أدبه وتقاور وتطور
2: فأنا أضربه. أستاذة سمية تفضل. نحن ننتمي إلى حديث رفقا بالقرارير صح ولا لا؟ نعم. يعني رسول شبه المرأة هذه بقرارة كيف في... وأنا عندي اللي يضرب أضعف منه هو ليس برجل. عن أي حد يستقوي بأضعف منه هذا انهيار منظومة الإخلاق والقيام تخلت عنه تماما. طيب أنت لما تموت يدك على زوجتك أنت داري تخسر هنا، أنت تخسر احترامك وتقديرك عند أم جفالك أولا وعن شريكة حياتك، ثانيا أنت تفقد نظرتها فيك، يعني تفقد بدل ما كنت أنت السند لها أصبحت أنت الحيطة المخوفة لها تمام. فبالتالي يعني هذه الإنسان وجعلنا بينكم مودة ورحمة. طيب أنت إيش بتشتريد وما تضربها؟ يعني هل ترضى أن أختك تكون عن صغيرة تجي مضروبة إيش بتسوي؟
0: صحيح.
2: مش هذه الأول والأخير أنت شليتها بكلمة من كلمة الله لا.
0: نعم.
2: طيب في حق شرعي في القرآن الكريم يقول واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب هل هذه الآية تنطبق على كل الأشخاص؟
0: من يقول لك أضربوهن؟ أنا هودة
2: لا
0: أضربوهن.
2: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: بس عفوا بقول لك أصحابنا يعني مع احترام أصحابنا ينسي كل حاجة ويمسك بس اللي له
2: اللي
0: أيوة. يعني ناسي الالتزام بالصلاة وبالصوم بالمودة وبالرحمة وماسك الشرع حلال أربع
2: الشر حل الأربع ما طيب كيف يعني أربع يعني
0: ماسك يعني ناسي ده كله ماسك إنه عضوهم وهجروهم بالمضاق وماسك لك إنه أضربوهم وقالوا أضربوهم إلا لما يزيد الموضوع
2: طيب لا لا يناقش لا متى نزلات سبب نزولها إيش ما يستفيد
0: أيوة
2: لا يعني
0: أنا أقول لك
2: يعني أبد الواحد إنه يعني
0: شعبنا كذا اللي بمصلحته
2: هذا أنا في الأستاذ السنوي اللي يضربوني سأوان أقول لك عندهم عقم فكري صراحة. هذا ما يشتغل عمر أنا عندي أشرف لك أن تعيدها إلى بيت أهلها ولا أنت مجدك عليها والله العظيم. وفي أختمية صراحة في نساء تضرب وتستمر في العيش أمامه
0: يعجبها تقول لك مليح لو ما ضربني الشيء ما حس أنه
2: بس أنا أقول لك صراحة صح في نساء لسانها تجاه الزوج يعني متحترم صراحة لكن قد يكون هو عندما بدأ بالضرب تجاهها قد تكون فقدت احتراما لهذا الشخص وزادت عتوبة ونفورة قد يكون سبب بلسان الصليط هذا هو لما بدأ يضربها فان هي لا حول لها ولا قوة يعني بالضرب كان آخر حال ما هو الضرب اللي نزل لهذه يعني لا يسيء لها درون ولا يورم له خد هذا العلماء كده تستروها يعني ولكن هذا في حكم الناشز والناشز لها حكم معروف يعني مش يعني تقوم تضربها مثلا ما مثلا ما غسلت الموقيت ولا خربت الشاشة ولا كده يعني ذي أم جهالك هذه شريكة حياتك هذه يعني لها عدة مميزات تخيل يعني مهما كان ليش بتستفيد لما تضرب لما تضربها خلاص هنا فقط يعني تقول قامتك عندها مثلا شخصيتك انتهت انتقضت على شخصيتك أمام أم جهالك ليش عادة تستفيد
0: صحيح
2: يعني بترجع تعتذر لها خلاص حتى لو اعتذرت حتى لو أخرى أنت انتهيت بالنسبة لها كرجل مش كمصرف على الأسرة كرجل في فرق بين الرجل والذكر أختي سمية
0: صحيح
2: هؤلاء الأشخاص الذين يمزلون على نسائهم تقول أنهم أضعف من الضعف نفسه
0: صحيح
2: يعني الذي يضرب طفل يضرب إنسان شايب يعني إيش ما يزوله القلب صراحة يعني زوجتك تشوفها أنه ما تمشي إلا على ضر أشرف لك ولأسرتك ولأولادك أنه بدل ما تجيب جيل لما تنتظر زوجتك طيب بنتك وابنك الشباب طيب بنتك يعني بتظن بتكون حياتها نفس أبوها أمها بتظن أن زوجها بيكون عاملين مش متعارض أمها يعني
0: صحيح.
2: قد تتعقد من الزواج والسبب تتغضعات لك مع أمه يعني فهمني كي
0: نعم.
2: هم ما نظر الأشياء تجي للبنت خطيب لكذا يقول لك قد زواج مرت لها بأمه مشتيش خلاص يشوف البرنامج إيش داخل البيت تبين هم عندهم عادي قد استمروا على ذلك مش عارفين أنه قد هذا يؤثر في أولادهم في إسلام الله. قال شو الابن أقول لكم شبيك أنا أضرب أمه عادي، أنا أضرب بنت الناس طلعوا عندهم. أنتم تخربين جيل يا سادة، وأنتم تخربين جيل لا تدرون صراحة. صحيح. كان يحدث أختي زمان في القرى في كذا بعض مثلا أنه يهيد يرفع الصوت، اليوم إنه بيخبطها بشيء فقط مش إنه يوصلها إلى جسدها. مثلا يوم مثلا في الكشيدة هذه واللي في شيء أمام إنه يرفع يده في الأرض مثل ما يوصل رسالة إنه يرميها بحقيقة وكذا، هذا عنده مصيبة كبرى تجد زعلان منه أشهر.
0: صحيح. إذن أستاذ
2: هو الوحيد إنه زعلان منه مثلا يرفع يده عليه فقط. مثل ما قال أستاذ أحمد البني مسك يده تملك كيف. صحيح. ما بالك في ناس قصيت يعني من المغرب لا أفرش باليوم ما شاء الله يعني يتعلم بنادي كارثية يعني إيش يلا. نعم. ولا في مطب خو من أختي مين السمو طبيبي ولا في مين يمشي. صحيح. فبايش الناس هذا؟ صراحة دي بس صراحة الموضوع شيء صراحة أختي سمية والله العظيم لكن أختي ضرب الرجل لزوجتي.
0: وصلنا طبعا للختام للأسف الشديد، وأجمل شيء نحن دائما نختمها معك أستاذ فتحي الله يعطيك العافية.
2: شكرا جزيلا أختي سمية ربنا يحفظك.
0: العفو منك ولكن للأسف الآن شباب
2: لا لا أختي خلقت وفيتي كل الأخوة والأخوة توفوا في البرنامج.
0: شكرا لك. إذن متابعينا ومستمعينا الأحبة وصلنا لختام حلقتنا وختامها مسك مع الأستاذ فتحي والذي أعطانا كلام جميل وتعليق جميل حول هذا الموضوع، وأنه لا يحق للرجل أن يضرب زوجته وأنه في حلول أخرى، وهي الختام اللي حابين كنا نختم معاكم فيها الموعظة ثم الهجر بالمضاجع، وإذا اضطر الأمر الضرب الغير مبرح أو يعني صرحوهم بإحسان لا غير ذلك، يعني مش ضروري أنه يكون في عنف وضرب. في النهاية يجب علينا أن نعيش حياة فيها مودة فعلاً ورحمة، الزواج حب وألفة وكيان جميل وتكوين مجتمع فيه أسري فيها أولاد وزي ما يقولوا أولاد حسنين يكونوا وتربية حسنة. لا يجب أن نتعلم العنف وأن نعلم أولادنا العنف، يجب أن نعيش في عيشة زوجية اجتماعية هادئة وآمنة، وأن نعرف معنى الزواج ومعنى الزوجة ومعنى الزوجة. لا نستعرض عضلاتنا مع من أضعف منا، وإن كان في زوجات نشوز وإن كان في زوجات بيجعلوا الرجل يخرج عن إرادته، ولكن التعامل الصح من الرجل أنه يعرف كيف يتعامل برجولة، والرجولة مش أو مقياس الرجولة مش بالضرب والعنف. إذا متابعينا ومستمعينا كنتم معنا في استراحة الظهيرة، معكم سمية سمير، برعاية الله إن شاء الله نلتقي غدا بحلقة جديدة وموضوع جديد. مع السلامة. إعلانك معنا وصولك أسرع.
3: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: للتأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي، بجودة مميزة وأسعار

0: أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراس سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد

0: رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: باب
8: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: أحرق بها جسدي وكل.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

FM 88.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: الحلقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. في هذه الحلقة أيها الأعزاء سوف نكون مع رواية ساعة بعد الإنسانية لمؤلفه قسطنطين فيرجيل غوركيو. المستمعون الكرام، للزمن 24 ساعة تتوزع خلال يوم الإنسان بين كل ما تقتضيه حاجته الإنسانية، والساعة 25 ساعة خارج حدود الإنسانية، ابتدأت منذ ما قبل عام 1939 ولم تنتهي حتى يومنا هذا. الساعة 25 رواية دق فيها الكاتب قسطنطين فيرجيل غوركيو الروائي الروماني ناقوس الخطر للساعة التي بدأ فيها إفراغ الإنسان من جوهره تحت مسميات عامة لا تعرف إلا نظام الأرقام والفئات والمسميات. الرجال الذين حافظوا على إنسانيتهم مرغمون على الاختفاء، وإلا فإنهم سيجبرون على التصرف وفق قوانين التقنية. لقد اختزل الكائن البشري في بعد واحد من مجموع الأبعاد التي كان يتمتع بها، وهو البعد الاجتماعي. لقد تحول إلى مواطن، وهذه الكلمة لم تعد مرادفة لمعنى إنسان. العبيد التقنيون مصطلح أطلقه الكاتب على التقنيات الحديثة والإنسان الواقع تحت سلطتها. فالآلة عبد للمواطن تعمل لخدمته، والمواطن عبد للآلة التي يخضع لنظامها. نثر قسطنطين مخاوفه مبكرا من سيطرة التقنية على البشر. كنت أتساءل وأنا أقرأ، ترى ماذا كان سيكتب قسطنطين في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يسعى لاستبدال الإنسان في أكثر خصوصياته ومميزاته ومعانيه؟ إن الإنسان سيصبح مغلولاً خلال سنين طويلة في المجتمع، في المجتمع التقني، لكنه لن يموت في الأغلال. فالمجتمع التقني يستطيع ابتداع رفاهية، لكنه لا يستطيع خلق الفكر، ومن دون الفكر لا توجد العبقرية. ومجتمع محروم من رجال عباقرة مجتمع محكوم عليه بالفناء. لابد أن قسطنطين كتب الرواية كشاهد على الأحداث، أحداث التغير الجذري للعالم الإنساني. فالرواية كتبت بعد الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة، حيث صدرت بعد انتهائها بأربع سنوات، أي عام 1949. وبذلك كانت الشهادة ساخنة وطازجة، قدمت للقارئ في واقع وليس نقلا عن كتب التاريخ. ولا أستغرب أنها أثارت الجدل عند صدورها في أوروبا، بل وفي العالم أجمع، فقد لامست الجرح قبل أن يجف. ولم يدر قسطنطين أن الجرح سيفتق جراحا مستمرة لا تجف، وأن روايته ستبقى ملامسة لكل جرح يتفتق وإن خفت أو تلاشى الجدل حول لمستها. لم يكتب قسطنطين صوت المدافع، بل اقتفى صداها، ولم يرسم اشتعال البارود، بل طارد رائحته. أرسل شخصيات روايته خلفها، عاشتها، فعاش القارئ الضجيج والاختناق في عقله ووجدانه إثر قراءتها. إيوهان وتيان ونورا ويست وباقي الشخصيات جسدت أمما إنسانية تألمت من زحف الحداثات الآلية البيروقراطية أو الشيوعية أو النازية أو الفاشية أو ما يسمى الأمم المتحدة، وحتى الآلية التقنية. ولم يختلف كثيرا مضمون الآلية في سحق جوهر الإنسان مهما اختلفت طريقتها ولغتها. لن يستطيع أي رجل بعد الآن تحرير رجل آخر أو تحرير نفسه. لقد أصبح البشر أقلية موثوقة الأيدي، مغلولة العنق، وأصبح الإنسان عاجزا عن مد يد العون إلى أترابه. إنه مربوط إلى سلاسل آلية أنت تعرفها.
1: هي سلاسل البيروقراطية الآلية التي تزين معاصمنا وأقدامنا، وهي كل ما تستطيع الحضارة الغربية الحاضرة تقديمه إلى الإنسان. الأصفاد. يوهان موريتس الروماني المسيحي الذي نقلته الحرب بين العديد من الأعراق والأديان والانتماءات رغما عنه،
0: ليجد نفسه في كل مرة في اتجاه الاتهام والإدانة التي كلفته عمرا من العذاب والاعتقال دون أن يدرك السبب، إلا أن الحرب الدائرة بين الفاشية والنازية من جهة والشيوعية والشمولية الرأسمالية من جهة أخرى أخذته بين أنيابها، فطحنته باسم العرق والدين والفكر،
1: ليصبح كل منها تهمة كحال باقي أبطال الرواية.
0: مرهقة تلك البراعة التي تمتع بها الكاتب في هذه الرواية، مرهقة لأنها تستدعي المشاعر والأفكار بكثافة في لحظة واحدة، يتزاحم الانبهار والإعجاب مع ألم الضمير وانتفاض الذهن. ألم قريب ينفعل مع أحداث الرواية، وألم بعيد
1: يدرك ما حملته من معنى وفكرة.
0: كثيرة هي الحوارات والعروض الساخرة التي برزت فيها شخصية ريان الشاعر والروائي الذي مرت الحرب كلها عبر نظارتيه كما وصفها، كانت موغلة في العمق لدرجة إثقال جريان النفس في القارئ، لكونها غائرة المعنى، منطقية المغزى، شاعرية الوصف، وهي صرخات الألم الفكري كما وصفها الكاتب على لسان تريان. تريان الذي اختار حرية الموت حين تجاوز المنطقة المحظورة من الأسلاك الشائكة على حياة العبودية التي أصبح فيها مجنونا لمجرد أنه قال لا لمصادرة إنسانيته بكل الوسائل. بهذا أيها الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

عدنية اف ام 88.9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574047، أو على الرقم الأرضية 02-362-37، أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟

0: الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا.
8: عبر أثير إذاعتنا.
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
13: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
14: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
14: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
14: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
14: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
17: عدنية
18: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
17: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

عدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسعد الله أيامكم بكل خير. الأب، وما أدراك ما الأب؟ قبل أن أتطرق لبر الأب بالذات، أذكر حادثة حصلت لي قبل سنوات في مدرسة. مرة من المرات استدعينا ولي أمر طالب كان عنده مشاكل في المدرسة، فتأخر الأب لمشاغله، يعني يومين ثلاث أسبوع تقريبا، إلى أن وصل الأبو لإدارة المدرسة. إيش عندكم؟ قلنا له الولد عنده بعض المشاكل في المدرسة واستدعيناك عشان تحل المشاكل معنا كإدارة مدرسة أو كمعلمين. جبنا الولد من أو كان الولد معاه، فدخل إدارة المدرسة. فيا جماعة والله يعني للأسف أن شفنا منظر يشيب له الولدان. الولد راح يتعدى على أبوه بالضرب، لولا المدرسين معلمين حجزوه وإلا ضربوا أبوه. الأبو كان كبير في السن. ليش؟ لأن الأبو قال له أنا كل يوم أنا عندك مقابلك بالمدرسة وكذا، وشوي شد معاه، فكأن الولد شوي تنرفز وأراد أن يضرب الأب، لكن حجزوه المعلمين. بالعكس، ضربوا الولد. عشان شنو التعدى على أبوك؟ أنت منو عشان التعدى على أبوك؟ في المثل يقال أجلكم الله، نعال الأب عند باب البيت هو الأمان. والله إنه مثل صادق. من فقد والده، من فقد والد فإنه يحس بهذا المثل. نعال أبي عند باب البيت والله هو الأمان. فعلا، لأن أبوك إذا كان معاك بالبيت أنت تحس بالأمان وتحس بالراحة. الأمان مو أنك تغلق الباب على نفسك إغلاق واحد، باب، بابين، ثلاث، لا والله. الأمان لما يكون أبوك معاك في نفس البيت. فنعاله فقط هي الأمان. والله لو ننفق ملايين الدنانير حتى يرجع أبونا من المقبرة ويكون معانا أيام أو سنوات، والله ننفقها، لكن ما نقدر نرجع الميت. فالأب أمره عظيم. بعض الناس للأسف عنده تلبيس الشيطان، يلبس عليه، يقول له يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يا أخي خلاص، الأبو أصلا ما له طاعة، وهذا من تلبيس إبليس، وهذا غير صحيح. يعني يكفي أن الآيات في القرآن ما فرقت بين الأب والأم. وإن جاهداك، ما قال وإن جاهدتك، قال الله وإن جاهداك، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، ما قال الله عز وجل وبالأم. فدائما الله عز وجل يأتي بالأم والأب جميعا ويوصي بالوالدين. فلا يلبس عليك إبليس ويقول لك لا، الأب دائما في المؤخرة. وهذه نشوفها. أقرب مثال الحالة في الجهاز تليفون، يعني بعض الأبناء للأسف يكون الحالة دائما يدعو لأمه. حتى مرة من المرات تكلمت على أحد الأبناء، دائما أنت تحط اللهم احفظ أمي، اللهم اغفر لأمي، اللهم. زين أبوك وينه؟ فوالله سكت، انحرج. زين، صح أن الأم لها بر عظيم وأجر عظيم، أنها إذا بررت بها. طيب الأب وين؟ دائما في الحالة الأم الأم الأم الأم معاك، الأم في مقدمة. طيب الأب وين؟ منو يتعب؟ منو يشقى؟
من اللي يخرج من الصباح إلى نهاية النهار؟ مو الأبو. تلبيس إبليس يتركه عنك. الأب بكل حالات مثل يكون فاسق متورط في الفواحش والمنكرات. أعصيه؟ لا والله ما أعصيه. ما أمرنا الله عز وجل بهذا، ولا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حتى لو كان فاسق متورط في الفواحش، حتى لو كان كافر مرتد عن دين الإسلام، قال الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين: وصاحبهما في الدنيا معروف. هذه كلام الله عز وجل، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أطعهما لكن في غير معصية الله. يقول لك لا تصلي، لا ما تطيعه، لكن يأمرك بشيء والله أجيبه لو كان كافر مرتد. ذلك طاعة الوالدين واجبة، وليس بس وليس فقط طاعة الأم. طاعة الأم صح واجبة وفرض عليك، لكن حتى طاعة الأب. ومن عصى والده فإنه يأثم. قد يكون الأب ظالم حارم لأبنائه حق من الحقوق، لكن مع ذلك يطاع الأب، فرض عليك وواجب عليك. قد يحصل بين وهذه مشكلة نقف عندها، قد يحصل بين الأب والأم طلاق، وهذه للأسف بكثرة، أن الأبناء يقفون مع الأم أكثر من الأب. طيب الطلاق محلل شرعا، ويجوز للإنسان أن يطلق إذا بعد ما تنفذ كل الحلول، يلجأ الأب أنه يطلق الأم. لكن أنا كابن أو كبنت أقف مع أمي أكثر من أقف مع أبي، هذا خطأ، خطأ كبير جدا. وأغلب المحاكم يا أخوان والله العظيم، لدرجة أن أحد الأشخاص أعرفه أقام قضية على والده. يقول الأبو يتكلمني، يقول فجأة طق الباب، ها ولا المندوب المحكمة إيش عندك؟ عاد الأبو في ضغط وسكر، ولا مسلمني الوصل عليك قضية. قال من اللي رافع عليه قضية؟ هذا الأبو ما يعرف لا يقرأ ولا كتب. قال من اللي رافع عليه قضية؟ قال فلان اسمه. قال ولدي؟ قال لي ولدك رافع عليك قضية. معقولة الولد يرفع على ولده قضية؟ قال لي والله رفع علي قضيتين مو قضية واحدة. وهذه مصيبة لما تصل إن الابن يرفع قضية على والده في المحكمة لأمور تافهة. ما أقول أمور كبيرة، لأمور تافهة فقط، لأن الأب طلق الأم. خلك يا أخي حل وسط، لا تخسر الأم ولا تخسر الأب. والطلاق مو نهاية العالم، يا ما ناس مطلقين ويا ما ناس صار بينهم فرقة لكن ما افترقوا الأبناء، إلا إذا كان الأب يميز. ومع ذلك حتى لو ميز بين الأبناء، ومع ذلك تجب طاعته. الأب الأب كما قلت وأرجع وأقول، المثل المشهور أجلكم الله: نعال والدي عند الباب هو الأمان. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزيتم خيرا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله، مرحبا بكم مع البيت السعيد. غرست في المرأة الغيرة كما ركبت الأمومة، فالغيرة قدر كل أنثى، ولذلك هذه الغيرة أحيانا تكون تعبيرا عن الحب الخفي، فيظهر على وجنة المرأة الغضب. الرجل الزوج الصالح الذي يعرف هذه المرأة بعاطفتها التي ركبت فيها يعلم أنها تغار لأنها تحب، وتغار لأنها تريدك وحدك. والرجل العاقل، الزوج العاقل، هو الذي أيها الأحبة لا يعبث بهذه المشاعر، فلا يوقد عليها حطبا من النار، لأن النار إذا أوقدت على قلب الأنثى احترقت وأحرقت. يقول لي رجل: إن زوجتي تغار علي حتى من حور الجنة. فتبسمت وقلت: المراد والمطلوب أن تصل إلى الجنة، وهناك تنتهي الغيرة، وينزع الله جل وعلا من قلوبكم كل غضب وكل غل. أيها الزوج المبارك، قدر تلك النظرات وتلك أحيانا الكلمات التي تخرج لربما فيها حرارة وفيها شدة، لكن منشأها من قلب محب. لا تعلق على الغيرة دائما بالغضب، بل عند الغيرة جدد الأمان وجدد الثقة وأعلن المحبة، حتى ينقلب موقف الغيرة هذه موقف جميل يرمم صدع قلبها، لكي تعيش معها سعيدا في كنف البيت السعيد. زادكم الله سعادة وأعاذكم من الشيطان الرجيم.

عاصفة أحيانا، لكن التعامل مع هذه العاصفة من الحب الذي زادت وتيرته وانتشر في أركان هذه المرأة المحبة لا بد أن تلملمه برحمة. انظر في حال حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما غارت أمنا يوم أن كسرت قصعة ونثرت الطعام والأضياف في البيت، جمع الحبيب الطعام لأن جارتها، لأن ضرتها أرسلت إليها طعام، فظنت هي أنها تستدرك على إحسانها لأضياف رسول الله عليه الصلاة والسلام، غضبت، أخذت القصعة، رمتها، تناثر الطعام، انكسرت، خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم، جمع الطعام ورد قصعة بدل القصعة المكسورة، ثم قال بهدوء وسكينة: كلوا، غارت أمكم. انتهى الموقف؟ نعم. هل عذلها؟ هل غضب عليها؟ هل أساء إليها؟ هل أسمعها كلمة؟ لا، بل حبيبنا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: غارت أمكم. أعذرها، أخبرهم بأن سبب هذا الغضب الغيرة، ومن هنا هذه الغيرة مركوزة في المرأة. دعوتي لك أيها الرجل المبارك حتى يكون البيت سعيدا أن تنظر إلى الغيرة أنها صفحة من صفحات الحب، بس أحيانا تكون الترجمة خاطئة، وأنت من يقوم هذا الخطأ ويعدل هذا الإعوجاج حتى تسير الحياة ويكون البيت سعيدا. أسعدك الله.

كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المرأة في غيرتها تعامل الرحمة والمودة والإعذار. نعم الإعذار دائما ما تكون ثوب

من منغصات الحياة في البيت السعيد الغيرة التي ليست هي من دلائل الحب، إنما حب التملك خاصة من المرأة، فإن بعض النساء لربما تحب أن تتملك الرجل، تريد أن يكون لها وحدها، لا تريد له علاقة إلا وتشرف عليها، تفتش الجوال، تثير الأسئلة التي كلها من باب الشك. الزوج يضجر، حب الزوجة شيء وحب التملك شيء آخر. من منغصات الحياة أن ترتفع وتيرة الشك اللي أصله غيره، فتصير الحياة نار ويكون البيت سجنا فيهرب منه الزوج. إن من منغصات الحياة أن نترك الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم يقلب علينا البراءة والجمال في الحياة. كل حركة يفعلها الزوج تشك فيها. وإن أيضا بعض الأزواج يثير هذه الغيرة في نفس المرأة بأن يعيش حياة الاختفاء، 3 جوالات، أرقام سرية، دائما يتكلم برموز. بل إن بعض الأزواج لا أدري أهو بحمق أو هو برشد، أحيانا يبدأ يستعرض لزوجته بعض الأخبار التي سمعها أو يسمعها من أصحابه. أحدهم يقول هل لا تزوجت، أو يصف لها جمال امرأة غيرها، أو أحيانا يتحدث عن مغامرات غير بريئة، أو أن يتغزل بنساء لا تحل له أو لا يحل له أن يتغزل بهن. بعض الأزواج يأتي بالحطب فيضعه على النار ويشعر بنشوة أنه استطاع أن يكدر عيشها ويخرجها من دائرة التفكير إلى الغضب، فيحمر وجهها وترتعش اليدين وهو يقهقه ويضحك. إن هذا من كيد الشيطان حتى تسكن، فلا بد من أن تربط على قلبها فلا تذكر ما يثير غيرتها. وحتى يسكن زوجك أيضا إياك والعبث برجولته. بعض النساء تكلم الرجال الأجانب عنها، تخفف ما حياءها بخلع بعض من جمال حجابها، تلبس المخصرات وتطلع العيون وتجمل الأيدي وتتعطر، وكل هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا ولا عرفا ولا عقلا. فابتعدوا عن مثيرات الغيرة حتى تكون الحياة

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92000113. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: عدنية
0: FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير
0: 88.9
4: اليوم همي شال ليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدنية FM.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: طب كان ايه شو العالم نايمة يا زلمة؟
1: ماشي
0: العالم نايمة. يلا شهل كب. يلا اصحاب دور ليك. انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل. نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معي؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع؟
0: بدها تضرب اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين
3: بلا اخلاق.

0: شكله ما في مي.
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق. ينزعجوا الجيران.
0: ايه. ريحة الزنخة هلا واصلة.

0: الود.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: يعني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: عقلية
7: الكارثية
5: عدنية

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يبرم عقودا لتنفيذ 5 مشاريع خدمية. رقابة الصناعة والتجارة بعدن تضبط أكثر من 37 طنا من السكر المخالف. حنت نظافة شاملة في المنصورة لرفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري. مدير عام البريقة يوجه بمعالجة طفح مياه الصرف الصحي بمدينة الشعب. استمرار أعمال الحصر الميداني للجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة في تعز. رئيس محكمة استئناف حضرموت يتفقد محكمة صيف الابتدائية ويؤكد دعمه لتطوير العمل القضائي. وأخيرا مكتب السياحة بعدن ومؤسسة مظلة يبحثان سبل تطوير كورنيش ساحل أبيان. ومن العناوين إلى التفاصيل. أبرم مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودية عقود تنفيذ 5 مشاريع خدمية في قطاعات التربية والصرف الصحي والشباب والرياضة بتكلفة تتجاوز 107 ملايين ريال بتمويل السلطة المحلية، وتشمل المشاريع بناء فصول دراسية وتسوير ملعب وإنشاء خطوط وشبكات للصرف الصحي، مع تشييد على الالتزام بالمواصفات والفترة الزمنية المحددة. نفذ قسم النظافة بمديرية المنصورة حملة ميدانية شاملة لرفع المخلفات وتنظيم عدد من الشوارع والأحياء بتوجيه ومتابعة مدير عام المديرية هاني اليزيدي. وشملت الحملة تنظيف الجزر الوسطية في شارع الكريمية ضمن برنامج مستمر للنظافة، ودعا اليزيدي المواطنين للتعاون مع عمال النظافة والالتزام برمي المخلفات في الأماكن المخصصة. ضبطت فرق مكتب الصناعة والتجارة بعدن أكثر من 37 طنا من السكر المخالف خلال حملة رقابية في مديرية المنصورة وخور مكسر والمعلى. وشملت المضبوطات كميات من السكر المغشوش البرازيلية، فيما جرى تحرير محاضر المخالفات وإحالة المضبوطات للجهات المختصة. وأكد المكتب استمرار الحملات لحماية المستهلك وضبط السلع المخالفة والمحتكرة. وجه مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودية بمعية مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن الأستاذ محمد با خبيرة بسرعة معالجة تفاح مياه الصرف الصحي في حي الدبلوماسية بمدينة الشعب. وأكد الجانبان ضرورة إيجاد حلول فنية مستدامة تشمل إعادة تأهيل محطة الضخ وفصل محطة منطقة يوليو عن المحطة الرئيسية للحد من تكرار التفاح. تواصل الفرق الميدانية التابعة للجهاز المركزي للإحصاء في تعز أعمال الحصر للجولة الثالثة من مسح ميزانية الأسرة للعام 2026 بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولية. وتشمل الأعمال تسجيل الأسر والمساكن في المناطق المستهدفة بهدف تحديث الإطار الإحصائي وتوفير بيانات دقيقة تساعد في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ودعم خطط التنمية. رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي طه عمر الهدار محكمة صيف الابتداء بمديرية دوعن الاطلاع على سير العمل والأداء القضائي، وأشاد بانضباط القضاة والموظفين مؤكدا دعمه لتطوير العمل وتذليل الصعوبات. وأوضح رئيس المحكمة عبد الرحمن باوزير استمرار الجهود لتحديث الإجراءات وإدخال التقنيات بما يسهم في تحسين الخدمات القضائية وتسريع المعاملات. وأخيرا بحث مكتب السياحة بعدن ومؤسسة مظلة سبل تطوير كورنيش ساحل أبيان وتعزيز دوره كواجهة سياحية وترفيهية. وناقش الجانبان تحسين الخدمات الأساسية أبرزها الإنارة والنظافة والأمن وتوفير أماكن الجلوس والكافيهات والمرافق الخدمية، إلى جانب إعداد مبادرات ودراسات لمعالجة التحديات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الكورنيش. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء أبين يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: المعدنية FM.

0: العلوم جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: دكتورة، في ضابط واقف برا وبيقول عاوزك تتفضلي معاه.
2: طيب استأذني، اني معايا كشف هخلصه واخرج له على طول.
1: حاضر.
2: ها قولي بتشتكي من ايه؟
3: حياة بائسة، كئيبة، غمقة.
2: اوكي.
3: تحسيها كده ما فيهاش طعم. لا مش طعم بس، دي ما فيهاش طعم.
2: انجز ورايا بوليس.
3: حاضر. مأساتي بدأت لما كنت طفل صغير ورحت مشوار مع واحد صاحب بابا، فجأة وقفت العربية في حتة مقطوعة وقال لي العربية عطلت، وبص لي قوي وقرب مني وحط ايده على كتفي وقال لي
2: خلاص فهمت، ما تكملش. ياما اطفال كتير اتعرضوا لحوادث زي دي بسبب اصحاب اهاليهم الديرتي الوطين، الناس اللي ما عندهاش دم.
3: ايه يا حاجة، وطي مخك راح لي فين؟ ده قال لي هات جركن المية من شنطة العربية عشان اطفي بيها الرداتير.
2: يا سلام، ولما هو كل اللي طلبوا منك جركن المية متشحتف ليه كده؟
3: علشان جبت له جركن البنزين بدل جركن المية، ده لقوا في العربية والعربية ولعت، وهو الله يرحمه ومن ساعتها ما بقاش عندي ثقة في نفسي خالص، وبقيت حاسس اني محتاج حد يقف جنبي ويطبطب علي.
2: يعني بقيت مهزوز وتافه
3: تقريبا كده، لحد ما لقيت شريكة حياتي اللي قدرت حالتي ووقفت جنبي وعشت معاها أسعد لحظات حياتي. تخيلي حضرتك، كنا قبل ما ننام لازم كل واحد يولع للتاني شمعة والتاني يطفيها بتنهيدة حب.
2: يا ساتر، ايه التلزيق ده؟
3: تلزيق ايه يا دكتورة؟ دي اسمها رومانسية.
2: خلاص خلاص، ما بطقش كلمة رومانسية دي اصلا، كمل.
3: تصوري يا دكتورة، كنت قبل ما انزل الشغل اسيب لها وردة مكاني على السرير، ارجع من الشغل الاقيها قامت من على السرير وسايبالي مكانها وردة جنب وردتي.
2: ده مش تلزيق، ده التقيؤ عاطفي.
3: لحد ما في يوم تعبت في الشغل ورجعت البيت بدري، لقيتها لسه في السرير ومش لوحدها يا دكتورة، مش لوحدها.
2: اوه يا حرام، خيانة.
3: خيانة ايه يا دكتورة؟ هو انت ليه دايما مخك رايح للسكة الشمال كده؟
2: مش انت يا ابني اللي بتقولي رجعت البيت بدري لقيتها في السرير ومش لوحدها؟
3: فعلا، ما هو ده اللي حصل، لقيتها في السرير ومعاها الوردة بتاعتي، بس ما حطيتش الوردة بتاعتها.
2: السفلة، ما حطيتش.

0: شفتيش الوردة بتاعتك ليه يا السفلة؟
1: أيوة يا دكتورة قولي لها.
2: اللهم طولك يا روح، كمل.
1: سألتها ليه؟ ليه عملت كده؟ قالت لي نسيت، نسيت يا دكتورة، تخيلي.
2: متخيلة.
1: ولأن الحياة من غير رومانسية ملهاش أي معنى ولا طعم، أصريت إننا ننفصل.
2: أحسن، والله أول حاجة تعملها صح. جاي عايز مني إيه بقى؟
1: من ساعة ما سبتها وأنا مخنوق وتعبان وعايزك تخرجيني من الحالة دي.
2: حلك عندي، سيبك من الأدوية خالص، أنا هقولك على طريقة تخرجك من الحالة دي تماما. بص يا سيدي، انت تصحى الصبح بدري على 6 كده عشان الجو يبقى حلو ومليان اكسجين وطاقه ايجابيه كده.
1: ماشي، وبعدين
2: هتطلع البلكونه هتلاقي قدامك سور. اكيد عندكم سور للبلكونه.
1: اه عندنا.
2: حلو، هتقف على السور ده.
1: اقف على السور؟
2: ايوه، ما تخافش، اسمعني بس للاخر.
1: ماشي.
2: لما هتقف على سور البلكونه هتلاقي نفسك دايخ دزي وحاسس ان جسمك بيميل شويه ناحيه الشارع وشويه ناحيه البلكونه من جوه. اوعى تقع جوه البلكونه، تسيب نفسك على الشارع على طول.
1: يعني لو عملت كده هبقى كويس؟
2: شور، مش انت عايز حاجه تخرجك من الحاله اللي انت فيها؟
1: ايوه،
2: الحل ده هيخرجك خروجه بلا رجعه، وان واي.
3: من فضلك يا دكتور، احنا انتظرناك كتير ولازم تتفضلي معانا دلوقتي.
1: من فضلك يا حضرة الظابط، اقبض على مراتي، ما حطتش الوردة على السرير، تخيل.
0: اسكت انت واسمع، انت اهم حاجة ما تنساش بره البلكونة مش جوه البلكونة.
4: انا طلبت اني اخد بريك من الاجتماع عشان للأسف عندي خبر مش كويس ابدا، حبيت لما اقوله لكم تكونوا فصلتوا شوي.
5: خير يا رب.
4: المهندس صلاح السيد مدير القسم الهندسي في الشركة، أثناء أجازته ابنه جاله مرض صعب قوي، وطبعا علاجه كان محتاج مصاريف كتير، باش مهندس صلاح ما قدرش يوفرها، وعشان هو عزيز النفس ما مدش إيده البشر، مد إيده لربنا ودعاه
6: ونعم بالله.
4: المهندس صلاح طلع فوق جبل في الصحراء ووقف عليه يدعي ربنا يشفيله ابنه، وفعلا ربنا استجاب له والولد خف.
6: طب الحمد لله.
4: شكلك رايحة لسكة أوفر، خفي شوية.
5: بس هو للأسف رجله اتزحلقت من فوق الجبل ووقعت قطبت رقبته.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه.
7: طب ما كانش فيه إسعاف عند الجبل يلحقه؟
5: على ما وصلت إسعاف الجبل كان السر الإلهي طلع.
4: هو إيه إسعاف الجبل دي؟ دي إدارة جديدة في الإسعاف؟
5: وهو وصى إن محدش يتصل بيه خالص بعد وفاته، ولا يتصل بأولاده عشان ما يجددش أحزانهم.
8: وهو لحق يوصي إمتى؟ ده وقع من على الجبل مات.
4: تفضل حليها بقى.
5: الجبل كان عالي وهو بيقع، وفي المسافة اللي بينه وبين الأرض قاعد ينادي ويقول محدش يتصل بيا بعد وفاتي، ولا حد يتصل بعيالي.
4: بقى هو قاعد يقول محدش يتصل بيا بعد وفاتي ومحدش يكلم عيالي كده.
5: ايوه، ومش عايزه سخافه وحد يسالني مين اللي سمع الوصايه في الصحر.
7: لا طبعا، ده اسهل من اللي فات، اكيد صدى الصوت فضل يتكرر لحد ما وصل لاولاده.
4: صدى الصوت هي فكره تعبانه سيكه بس شغاله.
1: الله يرحمك يا باش مهندس صلاح ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك.
5: ربنا يدشش الطوبه فوق دماغه.
9: بتقولي حاجه كندهاني؟
5: لا، بقول ربنا يبشبشها فعلا تحت دماغه، واللي حصل ده هيضطرنا سعداء آسفين اننا ننزل اعلان نطلب فيه مدير جديد للقسم الهندسي، ولولا وفاته بفضل الله والله عمري ما كنت هفكر اخلص منه ابدا.
4: بتحلفك ان انت هتتسختي؟
1: واحنا عمرنا كنا هنوافق ان البشمهندس صلاح يمشي من الشركه؟
7: ده لو مشي من الشركه كنا كلنا مشينا وراه
4: طبعا.
9: بس انا عمري ما امشي من الشركه الا لو كندا هانم هي اللي امرتني.
10: هو انت شايف يا هاني يا متفاني ان ده وقته؟
4: على العموم يا جماعه كده الاجتماع انتهى، اتفضلوا على مكاتبكم، بس اوعوا تنسوا وصيه البشمهندس صلاح، محدش يتصل بيا. لحسن البشمهندس يزعل.
7: يزعل؟ انت مش قلت انه مات؟
4: ايوه، ما هو الاموات بيحسوا بينا وبيحسوا بكل حاجه بنعملها. بعدين كفايه رغي بقى، اتفضلوا على مكاتبكم.
11: لله يا شيخ، منك لله.
2: دي مين دي حضرتك؟
3: وبعدين بقى دكتورة شبكار، هو أنا ما فيش ورايا حد في دايرة الاسم ده غيرك؟ مرة صب وقصف، مرة ضرب وإحداث إصابات.
2: سيبك من اللي فات كله، أظن الفترة الأخيرة عمليات نظيفة 100%، لا شتيمة ولا ضرب.
3: أفزع يا دكتورة، البلاغ بتحريض على الانتحار.
10: ممكن تفهميني بقى كان لازمتها إيه الكذبة بتاعت المهندس صلاح دي؟
5: إيه ده؟ وانت عرفتي منين انها كدبة؟
10: يا سلام يا بنتي، انا حافظك زي كف ايدي، وعارفة ان اول مخرج ليك لأي زنقة هو الكدب.
5: بصراحة اسهل مخرج.
10: قصدك اني المخرج يا بنتي، الكدب ملوش رجلين.
5: الا كدبة كندة ليها رجلين وايدين كمان، وبعدين دي بتبقى كدبة بيضة ما بتأذيش حد.
10: بيتهيألك اول حد هيتأذي بالكدب ده هيكون انت، وبافتكري بقى كلامي ده كويس.
5: خلاص بقى كفاية انيب، كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ تفتكري انهم كانوا هيصدقوني لو قلت لهم اننا اكتشفنا ان المهندس صلاح كان حرامي وكان بيسرق بابا الله يرحمه طول السنين اللي فاتت دي كلها؟
10: بصراحه ما كانوش هيصدقوا، ده المهندس صلاح بالنسبه لهم كانوا كلهم بيعاملوه على انه ابوهم، وكانوا شايفينه رمز الشرف.
5: هديكي قلتيها، وبالتالي لو كنا قلنا لهم اننا هنرفضه كان هيحصل ايه؟
10: ما قالوها لك في الاجتماع، كانوا كلهم هيسيبوا الشركه ويمشوا وراه.
5: وتفضى الشركه عليا انا وانتي، وتزيد اللوصه اللي احنا فيها.
10: الله يرحمك يا بابي، سبت لي تركه صعبه قوي مش فاهمة فيها أي حاجة.
5: لولاك أنت يا سونسون يا عشرة العمر يا حبيبة قلبي وقفتك معايا، كان زمان الشركة دي جابت رفوفها من أول يوم بابي راح فيه.
10: الله يرحمه. بس هي على فكرة اسمها جابت ظروفها مش رفوفها. وبعدين أنا عناية لك يا نودي، أنت أختي التي لم تلدها ماما فتحية.
5: طيب بدام أنا أختك التي لم تلدها دادة فتحية، يبقى تقفي معايا في أي حاجة عاملها حتى الكدبة.
10: كلمتين الشحتفة دول عشان لا يا هانم، برضو مش هقبل الكدب.
5: طب خلاص عديها المرة دي، وأنا وعدك هتكون آخر كدبة.
10: أهو الوعد ده في ذات نفسه كدبة، لأن أنت عمرك ما هتتوبي عن الكدب. وبعدين تعالي هنا، هو إيه الجبل اللي في الصحراء اللي طلعت الراجل عليه ده؟
5: مشهد تحفة، شفته امبارح في حلقة المسلسل التركي أبيع نفسي بثمن زهرة بنفسك.
10: والله وهو في أبيع نفسي بكله بنفسك ده الراجل طلع على الجبل يدعي ورجله اتزحلقت ووقع؟
5: لا، هو في أبيع نفسي طلع فوق الجبل، لكن حكاية يدعي والزحلقة دي فدول إبداعاتي الشخصية يعني. أمال يعني كنت حنقل كده كوبي بيست من غير التاتش بتاعي؟
10: طب يمو تاتش، ما فكرتيش بقى لو حد فيهم اتصل بولاد الباشمهندس صلاح عشان يعذبه؟ ما هو ساعتها هيكتشف الكذب.
5: أمال أنا يا فكيكة عملت حكاية الوصية دي ليه؟
10: مش اللي قاله هو بيقع من فوق الجبل دي صح؟
5: بالظبط كده.
10: طب الفريدي بقى هو اللي اتصل بحد فيهم؟
5: أنا هددته إنه لو تواصل مع أي حد في الشركة، أي حد، هطلع كل الإثباتات اللي لقيناها اللي بتقول إنه حرام، وهفضحه بيها وهبلغ عنه كمان، ولا حراعي بقى وقتها أولاده ولا مراته.
10: مظبطة كل حاجة أنت، ماشي، بس دي آخر كدبة زي ما اتفقنا.
5: يا ستي قلنا أوكي بقى خلاص، كفاية رغي بقى عشان الساعة بقت 6، يعني وقت الشغل خلص، ونبدأ الاستمتاع بفترة المساء والسهرة.
10: أنا نفسي أعرف بس سهرة إيه دي بتاعت كل مرة اللي بتبتدي الساعة 6 وتخلص الساعة 9؟ ده أنا لو سهرانة مع جدتي قدام مسلسل الشهد والدموع كانت هتسهر معايا عن كده.
5: حكم القوي، تعليمات السيدة الجنرال أميرة لاي كولونيل شويكار السلحدار.
10: ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها. لا طبعا معاكي حق، مالها سهرت من 6 ل 9؟ ما حلوه برضو حد لاقي.
5: هاخدك حته مكان هتتشهيصي فيه.
12: عدنيه اف ام 88.9، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعه ومختلفه.

تسيلي على الحبايب 88.9 عدن جا اف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا 88.9

0: Rachid.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
4: 90 مول.

0: الحلويات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

إن شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. بس كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

حبك وجداني طماتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك طماتك في حناني وهبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شو

أحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعدي ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعدي ومكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.